0: الرحيم. أخي المشاهد، أخت المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى؟ يضعنا هذا الشاعر المحب بين نوعين من الأشواق، شوق إلى سلمى وليلى، وقس على ذلك سوزان وعبير ودلال، وقس عليه إن شئت مهند ونور ويحيى ولميس، وشوق آخر إلى الملأ الأعلى، إلى الله عز وجل، إلى الملائكة، إلى العالم الأخروي، إلى كل ما يتعلق بالذات العلية أو يكون واردا من وارداتها وعطاء من عطاءاتها. ترى هل يستوي هذان الشوقان؟ كأني لصاحب الشوق الأول يقول لصاحب الشوق الثاني معترفا له بالتقديم: فشتان شتان ما بيننا، لقد فت بالفضل فوتا مبينا. إن القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات يعقد لنا كثيرا من المقارنات التي تبين لنا تفاوت مراتب الأشواق ومنازلها. لنقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تضعنا الآية بين نوعين من الحب أو نوعين من الشوق: حب الكافرين لأصنامهم وحب المؤمنين لربهم، وهما مرتبتان متفاوتان أشد التفاوت. فتقرر الآية أن حب المؤمنين لربهم أشد وأعمق وأصفى من حب الكافرين لأصنامهم، لأن المؤمن يوحد ربه ويحبه ويتعلق به في كل أحواله بلا استثناء، أما الكافرون فإنهم إذا ضاق بهم الأمر دعوا الله مخلصين له الدين. بل أكثر من هذا، فقد روت كتب الأخبار أن باهلة، وهي قبيلة من قبائل العرب، كان لها إله مصنوع من حيس من التمر، فكانت إذا غلبها الجوع أكلته، فهذا هو حب المشركين لأصنامهم. والآية تقرر بوضوح أن حب المؤمن لربه إذا كان صادقا وصافيا فلا يمكن لأي حب آخر على وجه الأرض أن يساويه، فضلا عن أن يساميه. لا تظنوا أن هذا التفاوت في مراتب الأشواق إنما يكون بين المؤمنين والكافرين فحسب، بل المؤمنون أنفسهم تتفاوت مراتب أشواقهم ومنازلها. ظهر ذلك واضحا فيما أخبرنا الله عز وجل به عن الصحابة الكرام خير جيل ظهر على هذه الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى عن أولئك الصحابة الكرام: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكان نزول هذه الآية عقب معركة أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة قد جعل بعضا من المسلمين على جبل من الرماة، جعلهم على جبل وقال لهم: كونوا مسلحة الناس، أي الذين يحمون ظهورهم بأسلحتهم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لا تغادروا مكانكم ولو رأيتم أن الطير تتخطفنا. فلما دارت الدائرة في أول الأمر على المشركين ورأى هؤلاء الرماة الغنائم ورأوا المشركين يفرون، جعل بعضهم يقول: الغنيمة الغنيمة، ويترك مكانه وينزل. وعبد الله بن جبير ينادي فيهم: أنسيتم ما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عهد إليكم أن تبقوا مهما حصل. فكانوا لا يستمعون إليه وينزلون وهم يقولون: الغنيمة الغنيمة. فكان من أثر ذلك ما كان من إصابة المسلمين وإصابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان تقديم هؤلاء النفر لأشواق الدنيا على أشواق الآخرة كارثة على الأمة المسلمة كلها. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، قتل من الصحابة الكرام 70 منهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه. كل ذلك كان لأن هؤلاء قدموا شوق الدنيا على شوق الآخرة، فأنزل الله عز وجل قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول الإمام السدي: الذين أرادوا الدنيا هم أولئك الذين نزلوا يتبعون الغنائم، والذين أرادوا الآخرة هم أولئك الذين بقوا في أماكنهم ممتثلين أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله ما كنت أعلم أن في الصحابة الكرام من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. كان يتصور أن أشواق الجميع متوجهة نحو الآخرة وأنه ما من أحد منهم متعلق بالدنيا، ولكن الله عز وجل قد قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهكذا تتفاوت أشواق الناس، تتفاوت مراتبها، فيعلو أقوام بأشواقهم وينزل أقوام بأشواقهم، وربما كان تقديم شوق أرضي على شوق أخروي سببا لعقوبة تنزل من الله عز وجل أو بلاء يكون منه سبحانه وتعالى. هكذا تتفاوت مراتب الأشواق، فأين أشواقنا وما هي مرتبتها؟
1: أشواق المؤمن ما أحلى.
2: أكثر شيء بشتاق إليه مثلا الحج مثلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر ما يشتاق له المسلم والمؤمن بكتاب الله عز وجل هو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ورؤية الله سبحانه وتعالى ومعرفة الحقيقة
4: الله. طبعا
5: ينبغي على المسلم أن يتعلق قلبه بالله عز وجل وأن يشتاق لما عند الله من ما وعد به عباده الصالحين من جنة والفردوس الأعلى، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، ونسأل الله من فضله العظيم.
6: أكثر شيء الجنة.
1: أشواق المؤمن ما أحلى.
0: كم بين شوق وشوق أيها الإخوة، كم بين شوق ذلك الأعرابي وبين شوق كعب بن ربيعة الأسلمي رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. يروي أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى قال أنس: رأيت أثرها في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: يا رسول الله أعطني من مال الله الذي أعطاك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وأعطاه ما أراد. لقد كان غاية ما أراده هذا الأعرابي وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا، حطام من حطامها، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد. لكن كعب بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه كان له شوق آخر وكان له طموح آخر. كان كعب يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه ويأتيه بوضوئه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة: يا كعب، ألك حاجة؟ هل من شيء تريده؟ فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له: أو غير ذلك؟ هل من شيء آخر؟ هذه الحاجة أدعو لك بها، هل من شيء آخر؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فانظروا الفرق بين من كان شوقه معلقا بالدنيا لا يسأل إلا

تتعلق بالمراتب الرفيعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أشراف الأمور ومعاليها ويكره سفسافها. إن الناس أيها الإخوة والأخوات في مراتب أشواقهم على ثلاثة مراتب: مرتبة السابقين، وهم أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالأشواق السامية، الشوق إلى الله، إلى رسوله، إلى الجنة، إلى الذكر، إلى الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة والأمور الرفيعة. ومرتبة اللاحقين، وهم أولئك الذين تتنازعهم الأشواق مرة الدنيا ومرة العليا، يعلو بهم إيمانهم وتكبو بهم أدرانهم، فمرة يحسنون ومرة يسيئون. ومرتبة ثالثة هي مرتبة العالقين، وهم أولئك الذين ملأت قلوبهم أشواق الدنيا وزاحمت قلوبهم أشواق الأرض حتى لم يبق فيها مكان لشوق رفيع ولا لشوق سام ولا لشيء من معالي الأمور وأشرافها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحبها. فأين نحن من هذه المراتب الثلاثة؟ هل جعلنا قلوبنا في مرتبة السابقين أم في مرتبة اللاحقين، أم هي والعياذ بالله في مرتبة العالقين؟ عندما يمتحن الإنسان قلبه ويرجع إليه وينظر ما هي الأشياء التي يملأ حبها قلبه، ما هي الأشياء التي يملأ الشوق إليها قلبه، ما هي الأشياء التي يحن إليها قلبه حنينا جارفا، حينئذ يستطيع أن يعرف مكانه ومرتبته في هذه المراتب الثلاثة. أخي الكريم، أختي الكريمة، ليحاول كل واحد منا أن يضع له سلما لمراتب الأشواق، وحينها سيكتشف كل منا أين موضعه وأين مكان قلبه. أهو من أهل أشواق الدنيا أم يا ترى هو من أهل أشواق الآخرة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من 5:45 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من 9:30 إلى 1:00 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية.

ولكل العائلة. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. الصوت

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أحباءنا في الله، نحييكم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي، أجمل تحية في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم الفضيل، في هذا اليوم الجميل، إنه يوم الجمعة.

لقاء جديد يجمعنا وإياكم على الحب والخير في برنامجنا الصباحي، برنامج متفرقات في الدين والحياة. نصحبكم بإذن الله تعالى من الآن وحتى الساعة 12 ظهرا. عادتنا لدينا الكثير من الأخبار المنوعة التي نعدها لكم في كل صباح لنقرأها على مسامعكم. مجلة صباحية ثقافية تحمل بين طياتها الكثير من الأخبار المتفرقة في الشأن الديني وفي الشأن التربوي وفي الشأن الاجتماعي ومن هنا وهناك وأخبار المسلمين حول العالم، نجمعها كلها في متفرقاتنا الصباحية، متفرقات في الدين والحياة. شعارنا الدائم في هذا البرنامج الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

إخوتنا في الله، استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لجميع المسلمين في كل بقاع الأرض، لأهلنا في لبنان، لأهلنا في غزة، لأهلنا في السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب لهم جميعا.

صباحكم مستمعين قرآن يشرح صدوركم وتحيا به أرواحكم، صباحكم معطر بذكر الله وبالصلاة على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

جمعة مباركة عليكم بإذن الله تعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة.

أحباءنا في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. ونذكركم بسنن هذا اليوم، فمن السنن في هذا اليوم الإكثار من الدعاء والغسل والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتطيب والسواك والتبكير إلى المسجد، وأيضا لبس الجميل، وأيضا قراءة سورة الكهف.

مبرورة. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث آخر عن يوم الجمعة وعن فضل هذا اليوم، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن يوم الجمعة سيد الأيام، يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحوائج العظام. وهو يوم المزيد لله، فيه عتقاء وطلقاء من النار. ما دعا فيه أحد من الناس وعرف حقه وحرمته إلا كان حقا على الله عز وجل أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار. فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيدا، وبعث آمنا، وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب.

0: حتى حكت كراتك في العصور الدهم
1: بعارض جدا أو خلت البطاحة بها سيب من

مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: دائما نصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن من أفضل الأوقات للصلاة على النبي هو يوم الجمعة وليلة الجمعة لحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فعندما يصلي المسلم على رسول الله فإن ذلك يعرض عليه ويصله كما أخبر الحبيب في الحديث الذي ذكرناه:
1: وتكرم برسول طاهر خير مفعل.
0: وهذا يدعونا كمسلمين ويحثنا على الإكثار من الصلاة على النبي في جميع الأيام عموما وفي يوم الجمعة خصوصا، ويعود ذلك إلى فضل هذا اليوم العظيم عند المسلمين. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام كما ذكرنا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لذلك يقول الإمام السندي رحمه الله: إن العمل الصالح يزيد فضلا بواسطة فضل الوقت. لذا فإن أفضل الأوقات للإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لأن هذه الصلوات معروضة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة، يؤجر المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر حسنات، ويرفع المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر درجات، ويغفر للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر سيئات. هو سبب في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمه. تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على النبي تعتبر امتثالا لأوامر الله سبحانه، وهو سبب من أسباب استجابة الدعاء. إذا اختتمت هذا الدعاء واستفتحت به بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الرسول في الرسول سر تجسد الصلوات الصلوات. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقذ المسلم من صفة البخل، وهي سبب من أسباب طرح البركة، وهي سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة، وفيه تقرب إلى الله تعالى، وفيه نيل المراد في الدنيا والآخرة، وهي سبب في فتح أبواب الرحمة، وهي دليل صادق وقطعي على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أيضا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سبب لدفع الفقر، وهي تشريف للمسلم بعرض اسمه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبب لإحياء قلب المسلم، وفيها تقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة. ولا يقتصر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفوائد فقط، بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

0: في أخبارنا لهذا اليوم، خليل الحية ينعي نجله عزام وزوجته. نعى قائد حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خليل الحية نجله عزام الذي استشهد بغارة إسرائيلية أول من أمس. وقال الحية في كلمة إن نجله عزام استشهد رفقة جاره حمزة الشرباصي، وهو الابن الرابع الذي يفقده قائد المقاومة الفلسطينية. وقال الحية إن هذا الاستهداف يأتي ضمن مسلسل طويل يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وقادته، معتبرا أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض شروطه على طاولة المفاوضات بقوة النار. وأشار إلى أن هذا السلوك هو امتداد لاستهداف الوفد المفاوض في قطر في 9 سبتمبر من العام الماضي، وشدد على أن مصلحة الشعب وتحقيق أهدافه الوطنية هي البوصلة التي ترشد القيادة، مؤكدا أن توهم الاحتلال بإمكانية انتزاع تنازلات عبر استهداف عوائل القادة هو وهم ومحال. من جانبها نعت زوجة خليل الحية نجلها عزام قائلة إنه كان يعيش في الخنادق وليس الفنادق كما روجت وسائل الإعلام. وأضافت أن نجلها عزام كان يلبس العسكرية ويروح على خان يونس بالفيسبا، أي الدراجة النارية، مشددة بالقول أولاد خليل الحية ما عندهم سيارات ولا عندهم فنادق، هم في الخنادق وليس الفنادق. واستذكرت زوجة الحية التربية التي تلقاها أبناؤها، واصفة إياها بأنها غرس الياسمين وأبو العبد، أي إسماعيل هنية والسنوار. رحمة الله سبحانه وتعالى على جميع الشهداء. وفي أخبارنا أيضا، مستوطنون يقتحمون الأقصى وحفل تخريج جنود بساحة البراق. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين يوم أمس باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة، بينما أقيم حفل لتخريج جنود إسرائيليين في ساحة البراق الملاصقة للمسجد. وأفادت محافظة القدس الفلسطينية في بيان بأن العضو السابق بالكنيسة المتطرف يهودا جليك يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية. وأضافت المحافظة أن إسرائيل أقامت حفل تخرج لمئة جندي في ساحة حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى. ونشرت المحافظة عبر صفحتها على منصة فيسبوك الأمريكية مقاطع مصورة تظهر جليك ومستوطنين متطرفين في أثناء اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطية. كما نشرت مقاطع أخرى تظهر احتفالات بتخرج الجنود حيث رفعت الأعلام الإسرائيلية. هذا وقد طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بوقف الاقتحامات، ولكن دون استجابة من قبل السلطات المحتلة. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف منذ عقود جرائمها لتهويد القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى وطمس هويتها العربية والإسلامية. في السياق، اعتدى مستوطنون إسرائيليون بالضرب على فتاتين فلسطينيتين في القدس المحتلة وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وأظهر مقطع مصور اعتداء المستوطن على الفتاتين بالعصي والأيدي وفي وجود الشرطة الإسرائيلية التي لم تتدخل لمنع الاعتداء. هذا وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، تشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وفي أخبارنا، انسحاب إماراتي وشيك وأمين الجامعة العربية يحاول إقناعها بالتراجع. ذكرت صحيفة أفريكا انتليجنس أن الإمارات تخطط لقطع علاقاتها مع الجامعة العربية، ويعد هذا الاحتمال مصدر قلق للأمين العام نبيل فهمي منذ عدة أيام. ومنذ أن أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد فرج المزروعي خروج الإمارات من أوبك، تنظر جامعة الدول العربية بقلق إلى احتمال أن تواجه مصيرا مماثلا. ويخشى وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، الذي تم تعيينه لرئاسة المنظمة في آذار مارس، أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من إضعاف مؤسسة تتعرض بالفعل لانتقادات متكررة بسبب عدم فعاليتها. وقد تواصل فهمي مؤخرا مع وزير الدولة الإمارات السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي يشغل حاليا منصب المستشار الدبلوماسي للرئيس محمد بن زايد آل نهيان، في محاولة لإقناعه بإعادة النظر. كما أجرى اتصالا بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، شقيق محمد بن زايد ونائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف مماثل. وبحسب الصحيفة، فإن فهمي قلق من أن التوترات بين الرياض وأبوظبي، والتي دفعت الإمارات لاتخاذ قرار مغادرة أوبك، قد تتيح المجال لتشكيل كتلة عربية ثانية تتمحور حول الإمارات. وفي أخبارنا المتفرقة، الجيش السوري يطلق أنشودة جديدة، رسائل للاحتلال الإسرائيلي. أطلق الجيش السوري يوم أمس أنشودة جديدة بعنوان عهدنا الجديد، تضمنت رسائل غير مباشرة للاحتلال الإسرائيلي. وبث الجيش لقطات من استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمبنيي هيئة الأركان والرئاسة في دمشق صيف العام الماضي. وتزامن بث اللقطات مع كلمات من الأنشودة: إن للسوري فخر المبتدى، ثابت في وجه أصناف الردى، مستقل لا أبالي بالعدى، في يدي تاريخ مجد أنشدى. كما بث الجيش لقطات من قمة جبل الشيخ التي يحتلها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تزامنا مع مقطع: شمالنا جنوبنا تآلفت قلوبنا، بشرقنا بغربنا توحدت دروبنا، تاريخنا المجيد وعهدنا الجديد، مستقبل يزهو بنا، حضارة عادت لنا، ودولة ودولة ودولة تضمننا أو تضمنا. وفي الفيديو أيضا عرض الجيش راية التوحيد البيضاء، وتزامن عرضها مع عبارة: وابذل الأرواح إكراما لها. وتفاعل ناشطون مع الأنشودة الجديدة قائلين إنها تحوي رسائل غير مباشرة للاحتلال الإسرائيلي، والذي يصر على وصم سوريا الجديدة بالإرهاب، ويذكر قادته مثل وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالماضي الجهادي للرئيس أحمد الشرع. إلى فاصل إعلاني، نعود من بعده إن شاء الله ونواصل برنامج هذا النهار.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دور السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس، 154 وولدرن رود، شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

ومما اخترناه لكم في متفرقاتنا لهذا اليوم هذا المقال الذي كتبه الأستاذ عبد الناصر سلامة وتحت عنوان الدكتور العوضي والبحث عن زعيم. أكيد أكثر منكم تابعوا بالآونة الأخيرة عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الفيديوهات المنتشرة للدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه، وطبعا بالنسبة للشارع المصري اللي انقلب وانقسم إلى بين معارض وبين مؤيد لنظامه الغذائي الذي يعتبر ثورة في عالم الطب. رحمة الله عليه أدى الأمانة بتوصيل رسالته للمجتمع ليس فقط المصري أو العربي بل للعالم أجمع، ونتيجة النظام الذي اتبعه وهذه النظرية التي قدمها غيرت الكثير من المفاهيم الطبية حول التغذية في العالم أجمع. ونحن عم نتابع الكثير من يعني التعليقات والمشاركات من كثير من الأطباء من كل العالم، منشوف إنه هذه النظرية انتشرت في كل أنحاء يعني البلاد هنا وهناك، وهناك الكثير ممن أيدها لأنها لم تأتي بجديد ولكنها ألقت الضوء وأشارت إلى أخطاء كثيرة في الأمراض التي يعني المحصلة منها، أمراض كثير نصاب فيها بسبب عدم توجهنا إلى الغذاء الصحيح. وبها المقال منتابع ما كتبه الأستاذ عبد الناصر سلامة. هي ثورة حقيقية في مجال الغذاء والدواء، قد نتفق أو نختلف معها، تلك التي أسس لها الطبيب المصري الراحل الدكتور ضياء العوضي أستاذ التخدير في جامعة عين شمس، على الرغم من إقالته من الجامعة قبل سنوات من وفاته المريبة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، ذلك أنه ترك إرثا مثيرا للجدل إلى الحد الذي أصبح حديث كل أسرة وحديث الشارع وحديث المجتمع الطبي، بل حديث وسائل الإعلام الرسمية بعد ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي. باختصار، نظرية الدكتور العوضي في الغذاء والتي تأتي تحت عنوان نظام الطيبات الغذائي تتمثل في مجموعة نصائح أهمها اعتماد الصيام كأساس لبنية جسمانية قوية وصحية، خصوصا أيام التشريق الثلاثة 13، 14، و15 من الشهور الهجرية، إلى جانب يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، إلى جانب الابتعاد عن الخبز الأبيض والدواجن بمختلف أنواعها والألبان والجبن غير المطبوخ والخضروات الورقية وغيرها باستثناء البطاطا، والابتعاد أيضا عن بعض أنواع الفاكهة وفي مقدمتها البطيخ والبرتقال، إلى غير ذلك من نصائح أهمها وأخطرها تجنب تناول كل أدوية الصيدليات الكيميائية بأي كمية ولأي سبب، وهنا تكمن المشكلة الأساسية التي توقع العوضي شخصيا مقتله بسببها. إرث نظرية أو نظام الطيبات الغذائي للدكتور ضياء العوضي سوف يمتد فاعلا سنوات طويلة لأسباب عديدة، أهمها كثرة مناصريه ممن استفادوا من نصائحه الطبية والغذائية، والذين خرجوا في فيديوهات وشهادات يدافعون عنه بقوة، إلى جانب سعي المرضى طوال الوقت إلى البحث عن بديل للعلاج التقليدي عالي التكلفة إلى الحد الذي لم يعد في متناول معظم الشعب، في الوقت الذي استخدم فيه بعض الآيات القرآنية والسنة النبوية في كثير من الأحيان للتدليل على صدق نظريته، ناهيك عن هجوم الإعلام الرسمي عليه وعلى نظريته طوال الوقت، وهو ما يأتي دائما بنتائج عكسية في مثل هذه الظروف. ما يهمنا هنا في هذه القضية هو ذلك الأثر الذي أحدثه رجل واحد في شخصية واحدة في المجتمع المصري الذي يصل تعداده إلى نحو 120 مليون نسمة،
بل تأثيره في جزء كبير من المحيط العربي خلال فترة وجيزة دون دعم من مساعدين أو أتباع أو مساندة حزبية أو أيديولوجية، حتى أن نظريته بعد وفاته انتشرت كالنار في الهشيم نتيجة ذلك الغموض الذي اكتنف عملية الوفاة المفاجئة، حتى أن أصواتا طالبت بإعادة استخراج الجثة لتشريحها طبيا للوقوف على سبب الوفاة، خصوصا أنها حدثت في دولة الإمارات. وما أدراك ما دولة الإمارات ومدى ارتباطها بأحداث عديدة مشابهة؟ شخصية الدكتور ضياء العوضي وتأثيرها في المجتمع بهذا الشكل الواسع والسريع تطرح أسئلة مهمة حول لهفة ورغبة وحاجة المجتمع المصري وربما العربي عموما إلى شخصية الزعيم أو القائد أو القدوة أو الثقة، أو بمعنى أدق المنقذ الذي سوف يجد التفافا شعبيا منقطع النظير حال تقديم نفسه بقوة وصدق، وهو ما يشير إلى اختفاء أو انعدام هذه الشخصية في المجال السياسي بشكل خاص على مدى عقود عديدة مضت لأسباب كثيرة، أهمها حرص الأنظمة السياسية المتعاقبة على وأد مثل ذلك الظهور منذ بدايته بأوجه مختلفة. قد يكون من بينها الطرد من البلاد أو السجن أو التسفيه أو التعتيم أو التخويف إلى غير ذلك من أساليب لن يعدمها أي نظام في عالمنا الثالث، فما بالنا بالأنظمة ذائعة الصيت وواسعة الخبرة في هذا المجال. الابتعاد عن العمل العام خصوصا السياسي منه أصبح أمرا شائعا في أوساط النخبة المثقفة، كما أن إيثار السلامة وحماية الأسرة من البطش الأمني أصبح أمرا واضحا في أوساط السياسيين عموما. أضف إلى ذلك أن عدم جدوى المعارضة والنضال السياسي خلق حالة من اللامبالاة والترهل حتى في أوساط المنخرطين في العمل العام. أيضا يمكن القول أن تهميش الأنشطة الطلابية أفقد الشباب أهم خبرة كان يمكن أن يكتسبها الطالب بأقل مجهود خلال فترة خصبة من حياته. من هنا أصبحت الأحزاب السياسية كعرائس السيرك يتم توجيهها بالإشارة أو بمجرد تحريك إصبع واحد، وهو ما خلق حالة غير مسبوقة من الركود السياسي ربما في معظم بلدان المنطقة. حالة الدكتور ضياء العوضي جديرة بالدراسة على المستويات كافة، السياسية منها بشكل خاص. كيف حقق كل هذا التأثير؟ كيف استطاع اقتحام البيت المصري؟ كيف حقق كل هذا الزخم الشعبي وعلى كل المستويات والأعمار؟ كيف لمجموعة محدودة من اللقاءات التلفزيونية والفيديوهات الشخصية أن تحقق كل هذا الانتشار والتأثير الواسع؟ في مواجهة كتائب من الأطباء والإعلاميين الذين اشتغلوا ليل نهار على النيل من فكرة الرجل ونظريته والتشكيك في كل ما قال حتى بعد وفاته، وهو ما يؤكد أنه ترك إرثا قويا يصعب الطعن فيه. لا شك أبدا في أن الرجل وضع القيادات السياسية والحزبية وأيضا الفكرية والثقافية في موقف لا تحسد عليه. يمكن القول أنه وضعها في حجمها الطبيعي بعد أن كشف ضعفها من نواح عديدة، أهمها عدم القدرة على التواصل مع الشارع، وعدم القدرة على التأثير، وانعدام الثقة، وعدم وجود القدوة الحسنة، وعدم وجود الشخصية القيادية، وذلك على الرغم من كثرة البرامج الحوارية والمنابر الحزبية والقنوات التلفزيونية والمقالات الصحفية، ناهيك عن الأتباع والأعوان والمناصرين بالآلاف على امتداد الجغرافيا المصرية وغير ذلك من كثير من أدوات التأثير والتواصل مع المجتمع والتي لم تتوافر للدكتور العوضي. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في مثل هذه الحالة هو لماذا كان الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي والفني في الماضي مدخما بالعديد من

قتله أو حتى وفاته. كان هذا المقال تحت عنوان الدكتور العوضي والبحث عن زعيم. رحمة الله تعالى على الدكتور ضياء العوضي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى. كان رجلا طيبا وسعى سعيا جاهدا لكي يوقظ المجتمع المصري وأيضا الأمة بأكملها لما يحدث من حولها من تجارة في الأدوية ومافيات تعمل على موضوع الأدوية والغذاء وغيرها، وتوجه إلى نظام غذائي طبي سليم فيه الكثير من الفوائد، وكلها مقترن بدراسات علمية حديثة توثق كلامه. يعني هذا الرجل لم يأتي بكلام من عنده فقط، بل كانت تجربته الأولى على نفسه وأيضا من خلال دراسات. قد يتفاجأ البعض بأن ما قاله الدكتور العوضي يعتبر ثورة وتكسير لما اعتدنا عليه من قواعد في الغذاء وما اعتدنا عليه في أطعمتنا بشكل عام، ولكن هي الحقيقة، وهذه الحقيقة موثقة بالدراسات التي تفيد بأن كل ما قاله صحيح، وخاصة فيما يتعلق بالدجاج، وبأن الدجاج لديه أو يحقن بالكثير من الهرمونات التي تؤدي إلى الأمراض، ومنها أيضا يعني من الدجاج يأتي البيض، والذي هو أيضا فيه مساوئ عدة وأيضا يؤدي إلى أمراض عديدة في الجسم. فكتير من المفاهيم يلي نحن تعودنا عليها، ناكل بيض في الصباح فيه بروتين، ناكل دجاج إلى غير ذلك من أيضا أطعمة اعتاد عليها المجتمع العربي بشكل عام وليس فقط المجتمع المصري، ولكن ما تبين ونحن في أشياء نحن حقيقة نكون متعودين عليها بس ما منعرف ما منحس. يعني نحن منلاقي أنه عندنا مشاكل طبية كتيرة، ويعني المعدة هي بيت الداء، فمنلاقي أنه عندنا مشاكل كتيرة ما منكون قادرين أنه نحدد وين هي، ومنلجأ إلى الطبيب والطبيب يعطينا الأدوية، وأحيانا بتزيد المشكلة أكتر وما منعرف أنه في غالبية هذه الأمراض بيكون سببها هو الأمعاء وما نأكله من مواد وما تدخل في أجسامنا وما يخرج منها يكون دليل على هذه الأمراض. على كل الحديث يطول عن الدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه، وأكيد منكم كتير شافوا الفيديوهات، وفقط للتنويه يعني للي بيحضر هذه الفيديوهات بس للتنويه أنه أحيانا في كتير من الناس تقتطع مقاطع من كلامه وليس من سياق الحديث. يعني أحيانا كتير خاصة الناس المعارضين لنظريته مثلا بيقتطعوا مثلا كلمة من الكلام اللي بيكون هو عم بيقوله بسياق حديث عام، وأيضا بسياق أحيانا بيكون نوع من المزاح، فبيغدو على محمل الجد وبيغدو هالكلمة اللي هو قالها وبينشروها، انه حتى يقولوا عن هذا الرجل انه معقول هذا الرجل الطبيب بيحكي هيك كلام. لكن الحقيقة اذا بتحضروا فيديوهاته كاملة بتشوفوا انه كتير من المقاطع هي مجتزأة من كلام يعني وحديث كان عم يحكي فيه وليس هو الحقيقة، فيما يتعلق خاصة بالتدخين وخاصة مثلا ببعض الأطعمة يلي بعض الناس كان في عندها إشكالية وهو يتحدث عنها، ولكن هذا في بعض المقاطع كانت مزاح كان عم يحكي، وفي بعض المقاطع كانت مقتطعة ومجتزأة من حديث مطول برهن فيه بالدراسات وبالدلائل، وأيضا أتى بالكثير من الأحاديث النبوية الشريفة ومن القرآن الكريم، كان حافظا للقرآن الكريم رحمة الله عليه، وكان يبين هذه النظرية بالتفصيل من خلال الكتاب والسنة. على كل بنرجع نترحم على الدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه، ومنتابع برنامجنا نحن وياكم لليوم مع مزيد من أخبارنا.

ووصلنا الآن للمحطة الأخيرة في برنامجنا لهذا النهار ونختمها مع هذا الخبر. وأكيد كتار منكم عم يسمعوا عن فيروس جديد وكتير عم بيصير في حوالي حكي. على كل الصحة العالمية بتستبعد خطر تفشي هالفيروس يلي اسمه هانتا وبتقول لا داعي للذعر. لذلك حبينا أنه نختم برنامجنا بهالخبر الصحي لأنه كتير عم بيصير في حكي حول هذا الموضوع. وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا داعي للذعر وأن خطر تفشي فيروس هانتا بين البشر منخفض، وذلك بعد تعليقات بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بالمرض على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، فيما يشتبه أنها بؤرة تفشي للفيروس الذي تنقله القوارض. وقالت شركة أوشن وايد التي تتخذ من هولندا مقر إنها تتعامل مع وضع طبي خطير على متن سفينة إمفي هونديوس للاستكشاف القطبي والموجودة قبالة ساحل الرأس الأخضر. ووفقا لتقارير إعلامية غادرت السفينة الأرجنتين منذ حوالي 3 أسابيع وعلى متنها حوالي 150 شخصا وتوقفت في القطب الجنوبي ومواقع أخرى في طريقها إلى الرأس الأخضر بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا الدكتور هانز كولج في بيان: لا يزال الخطر على البشر بشكل الأوسع نطاقا منخفضا ولا داعي للذعر أو لفرض قيود على السفر. وتابع بأن الإصابات بفيروس هانتا نادرة وعادة ما ترتبط بمخالطة القوارض المصابة، ورغم خطورته في بعض الحالات فإنه لا ينتقل بسهولة بين الأشخاص. وسبحان الله، يعني أنا بتابع ابن حتوتة الهشاب الأردني اللي هو عنده، هو يوتيوبرز يعني، وبيروح رحلات عبر العالم. وسبحان الله كان أنه هو بين الأشخاص الموجودين على السفينة، وبمقطع فيديو من يعني من أيام قليلة حكى عن هذا الموضوع، وهو لازال على يعني متن السفينة وحكى عن الرحلة، ونحن كنا يعني متابعين له فيديوهات خلال الرحلة. وبعدين صارت القصة وال يعني المعمعة حول وفاة 3 أشخاص بالسفينة. فإذا بتحبوا يعني هو وضح هذا الموضوع وشو اللي صار معهم تحديدا يعني بالتفاصيل، كونه هو موجود أصلا على السفينة، فطبعا سجل وحكى عن هذا الموضوع. والله يبعد عنا كل يعني الأمراض، وخاصة أنه الناس ما عادت مستحملة لا فيروسات ولا غيرها، ولكن يعني ما في اليد حيلة إذا صار أي فيروس. أحيانا كتير أنه مضطرين أنه نتعامل معه لأنه موجود، ونتمنى للجميع الصحة والسلامة بإذن الله تعالى. وأكيد أخيرا ببرنامجنا نذكر أنه اليوم موعد أذان الظهر إن شاء الله يرفع على مسامعكم عند 11:57. في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أكثر من الصلاة على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. أيضا مستمعينا لا تنسوا تلاوة سورة الكهف التي سوف نستمع إليها بعد قليل، وتابعوها مع المقرئ. ومن ثم كعادتنا سوف ننقل إلى حضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة مباشرة على الهواء من رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، حتى نلتقي بكم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. أترككم دائما في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

0: قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا.
1: إخوة الإسلام والإيمان، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لننقل لكم وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرة.

0: الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلك الحمد ربنا حمدا يليق بجلالك وعظمتك. لك الحمد ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيديك الخير كله، وإليك وحدك يرجع الأمر كله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والظهير، وتنزه عن شبه المخلوقين، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الصفوة المختار، المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استنى بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتنا الأكارم، بدأ موسم جديد من مواسم القرب من الله تعالى، موسم الحج. نسأل الله تعالى أن يكتب الحج لمن لم يحج حتى الآن وأن يسره له. حجوا قبل ألا تحجوا. الحج الركن الخامس من أركان هذا الدين، والذي افترض مرة في العمر على كل قادر أن يذهب إلى الحج، ومن حج فلم يرفث ولم يجهل عاد كيوم ولدته أمه. نسأل الله تعالى لحجاجنا القبول والتيسير والتوفيق، وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين آمنين غانمين. فها هم الحجاج بدأوا مسيرتهم صوب الكعبة المشرفة وصوب المسجد الحرام. أما بقية الناس في من لم ييسر له الحج، فبناء على أن هذا الوقت وقت اختاره الله تعالى من بين الأزمنة ومن بين الشهور ومن بين الأيام، فكرم الله تعالى البالغ أعطاه أيضا لمن اجتهد ولمن قام بما يأمر الله تعالى في أيام العشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، أي أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. فإذا كرم الله تعالى مفتوح لنا جميعا، فإن لله في دهره أيام فيها من النفحات ما فيها، فيها من الخيرات ما فيها، فالكيس والذكي وصاحب اللب والعقل هو من اغتنم، وأما العاجز والملتهي والذي غرر بالدنيا وما فيها فإنها تمر عليه هذه الأيام مثلها مثل بقيتها، لا يغير من حال ولا يشد الركاب إلى شيء جديد. فإذا المطلوب الآن منا جميعا أن نفهم أن هذه الأيام العمل الصالح فيها يرتفع ويثقل ويثقل في ميزان الحسنات. يعني صلاتك في الفجر تختلف، ذكرك لله يختلف، تسبيحك وتحميدك يختلف، صدقاتك تختلف، أضحياتك تختلف، كلها تضاعف، صبرك وشكرك وعملك وكل ما تقوم به من أعمال صالحة رب العالمين يضاعف فيه الأجور، كما بين في هذا الحديث. العمل الصالح هو أحب شيء إلى الله تعالى. طبعا يحتاج كل منا إلى ما يسمى تحفيز، تحفيز، أن يحفز للعمل وأن ينشط للعمل وأن يقتنع أنه ينبغي أن يستغل هذه الأيام وألا تمر عليه مرور الكرام. يعني اليوم كلنا نعيش في وقت وفي زمن، خصوصا في هذا البلد، زمن اللهو، زمن الجدل، زمن الكلام الذي لا طائل منه، زمن الالتهاء بالشهوات، زمن الالتهاء باللعب وبالنساء وبالقمار وبالمخدرات، وحدث ولا حرج. لذلك نعتبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على جمر، يعني يحترق، يحترق، يتألم، يتألم من شدة ما يعاكسه من ظروف وأحوال تريد أن تبعده عن طريق ارتضاها الله تعالى له. إخوتنا الأكارم، ميز الله تعالى الناس بناء على ماذا؟ بناء على أشكالهم أو مهنهم أو مراكزهم، بناء على ماذا؟ كيف تميز عند الله؟ اليوم تمييز عند البشر معك مال، عندهم أنت في أعلى المراتب، مسؤول، رئيس، وزير، نائب إلى آخره، تضرب لك التحيات وترفع لك المقامات، وكل مركز وكل مقام الناس ينظرون إليه على أنه يختلف. لكن هؤلاء الكبراء في الدنيا هم صغراء في الآخرة، هم أصغر الناس. يحشر المتكبر كالذر، يداس عليه لا قيمة له. الآن عندك جنود ومعك ناس وفخفخة وعنترة وإلى آخره، يوم القيامة شو بيصير مصيرك؟ وما ما حدا شايفك، الذر صغار النمل يدوسون عليك يوم القيامة، لا أحد يعتبرك، يعني ذلة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ترهقهم يعني بيتعبوا وتشتد عليهم الذلة إلى أقصاها. ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بيقول لك الحل بماذا في هذه الحياة؟ قال تعالى ميز، يعني كما ميز الله تعالى أمرين، انظر إلى التمييز هذا. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني حياتك ومماتك يختلف بين أن تكون قائم على سيئات وأفعال لا يرضى الله تعالى عنها، من قتل، من سب، من أكل مال حرام، من ضرب، من افتراء، من كذب، من شهادة زور، من افتراء، من لهو في الحرام، من اتباع للشهوات المحرمة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اكتسبوا هذه السيئات، والله حياتهم منيحة مبسوطين، والله من حياتهم منيحة، والله كلهم بيعانوا من الظاهر ولابس طقم وبيضحك أمام الكاميرا، ومن الباطن يحترق، من الباطن عنده مسائل. لذلك انظروا إلى ما يسمى مقابلات الفنانين، روحوا على مقابلات الفنان، فكروا انه هو مشهور وكذا، ما في حدا بتقابله الا يعاني من يأس وقنوط وشقاء داخلي، ما بعده شقاء، ديبريشن لاقصى درجة، كلهم ما بتلاقي حدا مبسوط، لا تلقى احد، وهم ما هم فيه من مال وشهرة والناس يريدون رضاهم والسوشيال ميديا كلها تتبعهم، وهذا عنده ألف هذا مليون متابع والثاني مليونان متابع، لكن بالنهاية هو مستفيد شو؟ والله الناس كلهم جمعوا مليارات. واعلم أن الأمة من الإنس والجن كلهم لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله ما بعرف ليش نحن منهتم بالسوشيال ميديا والناس تزقفلنا والتاني بده لايك، يعني بالأخير هل هذا سيكون في ميزان الحسنات؟ إذا كان سيكون في ميزان الحسنات أنت رابح، أما لمجرد أنك تحب للناس أن ينظروا إليك وأن يصفقوا لك، أنت معك عندك عقدة نفسية، فأصلح نفسك وركز على ما فيه الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. ماذا هو النافع؟ النافع هو العمل الصالح. لماذا؟ قال ساء ما يحكم. فقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ما بيستوي هذا أو ذا بالدنيا، ما لك في الدنيا الفارق؟ قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قال لك الحياة الطيبة للي معه مال واللي عنده مراكز، ما ذكر هالأشياء. لماذا؟ ذكر قضية واحدة، من عمل صالحا قدمها من ذكر أو أنثى وهو مؤمن على أساس إيماني فلنحيينه. والله جاء بي حرفي توكيد لتوكيد أن هذا حاصل والنتيجة لا بد منها، فإذا رأيت نتيجة مخالفة فاعلم أن هذا فيه خلل، ما إما في نيته وإما في اتباعه للعمل كما يحب الله تعالى ويرضى. لكن رب العالمين أصدق القائلين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بالدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بالآخرة. وفي العكس بيقول لك في عندك صفة تانية، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة ضنكة ما في شيء بيرتاح فيه، حتى ميله ما بيريحه، حتى أولاده ما بيريحه، حتى عمله ما هو مرتاح فيه، ما في شيء مرتاح فيه، عنده في داخله قلق وضيق من كل شيء معه، من كل شيء حوله. وما السبب؟ يفتش الإنسان على السبب، كيف بدنا نحل القصة؟ منروح بأي طريقة؟ والله إذا كان زدت مالي بيمشي الحال، أو إذا رحت في ناس شو بيعملوا لا يذهبوا من هذا الضيق؟ بيشربوا خمر، بيدخنوا، بيروح على الأراجيل، بيروح على المخدرات البعض. ليش؟ حتى ينسى، بده ينسى القلق هذا، ما بيقدر يعيش معه، بدل أن يعالجه ويقول خليني أروح على المسجد، خليني صلي، خليني أفتح القرآن كل يوم، خلي لساني رطبا بذكر الله كل يوم، خليني أشوف أنا كيف أعمالي سيئة أحولها إلى أعمال صالحة، بدل أن يسلك هذا السبيل، لا، الحل بالخمر. وكما ذكر يعني أبو النواس وداويها بالتي كانت هي الداء، أنت عم تروح تداوي نفسك، ما هي سبب الداء؟ سبب الداء هو انحرافك، شربك للخمر، شربك للمخدرات، أعطيك للمخدرات، كل هذه الأمور هي التي تتسبب. أنت بتروح بالداوية بنفس بالداء، نفس الداء. بقاء المصائب ورفع المصائب سببها العمل الصالح أو العمل السيء. قال تعالى في قوله عز من قائل إن الله لا يغير ما بقوم، يعني بالمصائب، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما في شيء حيتغير إلا ما تبلش أنت تاخذ قرار أنه أنت تغير مسلكك. فإذا القضية تتعلق بأعمالك وليست تتعلق بالظروف التي حولك. ما لك علاقة بالظروف اللي حولك، أنت علاقتك مع الله، الله هو الذي يضر وهو الذي ينفع. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أنت هذا الطريقة، ما تقول والله أنا الظروف ما فيني عيش فيها، ظروف صعبة وحياة قاسية وغلاء ما فيني يتحمل إلى آخره. طيب وين الحل؟ إن الله لا يغير ما بقوم من مصائب حتى يغير ما بأنفسهم. طيب أنت تعيش في نعم وحالتك رخوة وحالتك ما في أحسن منها بسبب طاعاتك، كيف تتغير الحال؟ قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدك تحافظ على صحتك، بدك تحافظ على مالك، على أولادك، احفظ الله يحفظك، هذا هو الطريق. لذلك في الدنيا العمل الصالح يتسبب بحياة هنيئة، والعمل السيء يتسبب بضيق العيش. شاء من شاء وأبى من أبى، وكل الدعايات الأخرى هي لإلهائك وأن الشيطان يزيد من خداعك. حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن استجلاب الأمن بعد الخوف والشدة إنما يكون بالعمل الصالح. يلي بيعاني من خوف وعدم وجود أمن، ماذا قال تعالى؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ما يلي قالوا لا إله إلا الله بعدين فعلوا ما أرادوا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طيب تطلع الوحيد هون، طيب ليش الأمة الإسلامية لكن هيك عم بيصير فيها؟ معناتها منها عم تطبق هالآية، معناتها هالآية منها مطبقة بكل بساطة، لأن القرآن كلام الله. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وعد الله لا يخلف الله وعده. فإذا العلة وين؟ العلة يمكن طبقت عليك الآية الثانية. الآية الثانية ماذا تقول؟ إذا كانت حالك حالة لا تفي بهذا، فإن بقاء المصائب لا بد أن يكون سببه. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. شوف التقلبات، التقلبات من أمن إلى خوف، ومن خوف إلى أمن، من رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء. ما هو سببه؟ والله إن تدبرنا هذه الآيات علمنا أن السبب هو أعمالنا، هو تصرفاتنا، هو مدى ما نفعله في هذه الحياة. لذلك إخوتنا الأكارم، اغتنموا هذه الأيام، عسى الله تعالى أن يفهمنا أن تغيير أحوالنا يعتمد على أننا نكون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جاءهم دين الإسلام وبعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أهل جاهلية يقتلون ويتقوون على الضعيف، ويأكلون الربا، ويقومون بالفواحش، ويقومون بما يقومون به. فعندما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوة الإسلام، حرصوا كل الحرص أن يعرفوا ماذا يريد الله منهم فيتبعوه. وإذا كان فعلوا شيئا بناء على هواهم وكان أمر الله تعالى يخالف، يستغفرون أياما وليالي حتى يغفر الله تعالى لهم هذه الزلة. هكذا المجتمع المسلم يتغير. أما كل الدعايات الأخرى فأنا أمثلها بحبة دواء البانامكس. تعرف حبة دواء البانامكس؟ هيدي يمكن أحيانا بتريح وأحيانا نفسيا بتريح وحسب الحالة. لكن العلاج بماذا؟ العلاج أنك تأخذ أنتيبيوتكس، بدك شيء شديد، أحيانا عملية جراحية، أحيانا استئصال، أحيانا قطع. لماذا؟ لأنه الحالة شديدة. فنحن اليوم والله بيجي بعتبر أن عملت تبرعت بعشر دولارات والله انتهت هذه الأمة ربحت. لك أمور كثير، أمور كثيرة في الإسلام لا نطبقها في حياتنا. اليوم الإسلام شعار، وحتى وللأسف بدل ما تكون الحركات الإسلامية هي حركات رفعت شعارات براقة، بدل أن تطبقها خالفتها، خالفتها، بدل ابتدعت أمور كثيرة وغالت في أمور كثيرة. ولذلك نقول كل هذا، كل هذه المظاهر التي نراها، إذا لم نرجع إلى حقيقة الإسلام ونقول ماذا يريد الله تعالى منا باتباع علماء الإسلام الحقيقيين. تعرف علماء الإسلام السابقين، والله نستحي أن نقول أننا نحن مشايخ. العلماء السابقين كان عندهم عنوان الزهد، عنوان قيام الليل، عنوان العبادات، قبل أن يكون عندهم عنوان العلم. اليوم صار عنوان العلم مع الجهل مغموس، لبس الحق بالباطل، أما التطبيق صار في كذب وافتراء وشهادة زور ومال حرام. ما نعبقى عم نحكي بقيام ليل ولا هذا، وهم علماء. ولذلك عندما ذم الله تعالى من يحمل هذا العلم بماذا ذمه؟ شبهه بماذا؟ شبهه بالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين،
1: ولو شئنا لرفعناه بها بهذا العلم وهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض، راى على الدنيا ما فيها واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله تعالى أن ينجينا من هذه الأفعال ومن هذا السلوك، وأن يحبب لنا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى، فهي خير وصية وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dear brothers and sisters, these days are sacred days because Allah subhanahu wa ta'ala has given us the ritual of Hajj. It is the time of Hajj. They are the months of Hajj. And it is great pillar in Islam. It is the fifth pillar in Islam to go to Mecca in order to perform the Hajj. Alhamdulillah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala for those who did not make Hajj yet to make it easy for them and to go to Hajj in the future inshaAllah ta'ala. And as well, we ask for those who are already there or are going to perform Hajj this year. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from all of them and to return them with peace, peacefully, and as well to gain the reward of Hajj, which is to come back as you are newborn. Dear brothers and sisters, if you look at Hajj and we see the reward of Hajj, we see on the other place for people who are not able to do the Hajj, that Allah subhanahu wa ta'ala is very generous with us. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith that you have great opportunity in the first 10 days of the Hijjah. This great opportunity that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned, that these days, these 10 days, Allah subhanahu wa ta'ala loves the good deeds the most. Even though better to going to jihad in other days, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned. So when you pray, when you make dhikr, when you recite Quran, when you come to the mosque in Fajr or in Isha or other time, when you do something good to others, when you give charity, when you are doing some good deeds, they are different in these days. They are multiplied in these days. They are more loved to Allah subhanahu wa ta'ala in these days. Unfortunately, lots of people do not recognize this importance. And they are remaining on their daily routine. But we need to recognize its importance, because at the end, this life is 1 hour. You never know when the angel of death is coming to take your soul. And if you are not ready, it's a big problem, because you are not going to face only short difficulty, you are going to face infinite time of difficulties. This is why it is very important to be ready. And Allah Azza wa Jal mentioned in the Quran, and as well the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned, that there are big difference between those who are performing good deeds and those who are committing lots of sins. Big difference. And the interpretation of the Quran about this difference is different from our interpretation. We see that if people, for example, they are rich, if they are rich, if they have big high position, for example, if they are educated, they are doctors, they are engineers, and they have money, they have businesses, it means they are different. But in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, those who are following His path, those who are performing good deeds as He commanded us, those are different. Those are different, distinguished by Allah subhanahu wa ta'ala. For example, in general, Allah Azza wa Jal mentioned in the Quran, do you think those who are committing sins will make them like those who are performing good deeds in this life and the hereafter? It is injustice to say this. It is not just judgment about this, because those who are performing good deeds, Allah subhanahu wa ta'ala are going to give them different givings, different favors, different mercy from Him. This is why when you say Ar-Rahman Ar-Rahim, you say Ar-Rahman for everything, and we say Ar-Rahim for especially those who are performing good deeds. This is the one of the interpretation of the meaning of the Rahim, where you say Rahim only. It is special giving. It is special favors from Allah subhanahu wa ta'ala. In this life, look to have good life, such a good life. There's no major issues in your life. If you want to have this good life, in which way you can achieve it? Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, those who are performing good deeds, whether they are male or female, and they are believers, then Allah subhanahu wa ta'ala will guide him to such a good life. In vice versa, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, whoever turns away from my dhikr, the Quran, and the teachings of the Quran, and remembering Allah subhanahu wa ta'ala, then they are going to face difficulties. They have such hard life. In a hard life, they are not happy with anything they have. Even from outside, you see them as happy people, but in reality, they are not having any happiness at all. Even look at our society, people who are suffering from this anxiety or depression, they escape to what? To change the way of their life, to be with Allah subhanahu wa ta'ala, to come to the mosque, to recite the Quran, to make dhikr, to be a good person, to have such a good moral behaviors. How they change, how they cure themselves from difficulties or major issues in this life? They drink alcohol. They go into drugs. They have smoke sometimes. They wasting their time with entertainment, with lots of playing. This way. This is their way. But when they wake up, they come back to their anxiety and their depression. But in reality, Allah subhanahu wa ta'ala determines the good life to whom is going to be. Those who are performing good deeds in every state of their life. And as well, do not change your good thing. Maybe you are living in good way at your youth time. But it changes after you are getting married. Why? Sometimes you think it is normal, but it's not normal. You should remain, if you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, in saying your state in this life, you should be remained, not transferred from very bad situation from very good situation to very bad situation. You should stay in good situation if you believe in the words of Allah subhanahu wa ta'ala. So that changing is because of your changing. When you change from good deeds to bad deeds, when you stay at home, you do not come to the mosque at all. When you waste your time with haram things, with women, with money, with lying, and so forth. And of course, the result normally will be such difficult and hard life. You are going to face calamities. You are going to face difficulties. This is why, dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran lots of verses to tell us simply, if you want to have good life in this life and the hereafter, stick to the good deeds. Perform good deeds. It should be your title in your life. But if you don't want, and your life is accepted by yourself, then you are going to face the normal result, which are calamities, difficulties, and as well anxiety and depression, and you never have anyone can help you. Only Allah subhanahu wa ta'ala. This is why Allah azza wa jal said in the Quran, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, means flee and escape to Allah. Do not escape to drinking alcohol. Do not escape to smoking. Do not escape to entertain. Do not escape to fulfill and to commit haram things. It is the sickness itself. This is the illness that you are suffering from. Do not escape to your illness. Escape to Allah subhanahu wa ta'ala to cure your illness that you are having. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يقضون حياتهم في طاعته والذين يبعدون ما أمكنهم عن معصيته. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, يا رجاء السائلين, يا أمان الخائفين, يا مجيب دعوة مضطرين. اللهم أصلح لنا شأننا كله, أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, أصلح لنا دنيانا, أصلح لنا معاشنا, أصلح لنا آخرتنا, ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا, أعنا على اغتنام العشر الأوائر من ذي الحجة, اللهم وفقنا لاغتنامها, اللهم وفقنا لاغتنامها, وفقنا لاغتنامها, اهدنا يا ربنا لما يرضيك عنا فيها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رجاء السائلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء, شماتة الأعداء وسوء القضاء وعضال الداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
2: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

0: الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا إن شاء الله.

الله.

0: سرهم في الأضاحي ونقطة فقط. الإنسان أحيانا.
1: أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقائع صلاة الجمعة، وعلى الهواء مباشرة.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 8 من أيار مايو لعام 2026. طهران. أفادت إيران مساء أمس بوقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات أمريكية بعد اعتداء الأخيرة على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في مدن عدة بجنوب إيران، فيما اعتبرت واشنطن أن الهجمات الإيرانية غير مبررة. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار وقف إطلاق النار. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن أضرارا ألحقت بالجزء التجاري من رصيف بهمن في جزيرة قشم الإيرانية جراء قصف معاد. وذكر التلفزيون الإيراني أن الانفجار في الجزيرة وقع خلال تبادل لإطلاق نار تخلله إطلاق القوات الإيرانية صواريخ على وحدات العدو في هرمز، مما دفع الأخيرة إلى الفرار بعد تكبدها خسائر وفق وصفه. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن تبادل إطلاق النار وقع بعد اعتداء أمريكي على ناقلة نفط إيرانية في هرمز. وفي أول تعليق رسمي قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن قواتها اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بأنها غير مبررة، مشددة على أنها ردت بضربات دفاعية. وأوضحت أن الهجمات الإيرانية وقعت لدى عبور مدمرات الصواريخ الموجهة مضيق هرمز إلى مضيق عمان. وتابعت سنتكوم أن قواتها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية بالإضافة إلى منشآت اقتصادية. وأشارت إلى أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية، مؤكدة سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني، كما شددت على أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة لكنها في أقصى درجات الجاهزية لحماية قواتها. وفي إيران قال مقر خاتم الأنبياء إن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي شدد على أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. وأضاف مقر خاتم الأنبياء أن ما وصفها باعتداءات جوية أمريكية استهدفت مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم بالتعاون مع دول المنطقة دون أن يقدم توضيحا أكثر. وتابع أن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار وألحقت بها أضرارا كبيرة. كما قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي خطأ جديد من جانب العدو سيواجه برد أشد وأكثر تدميرا من السابق. أبو ظبي. زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقع تمركز المقاتلات المصرية في الإمارات، وذلك أثناء لقائه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي قام بزيارة تفقدية لمفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة من أجل الاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات دون تقديم تفاصيل أخرى بخصوص تلك المقاتلات ونوعها. وتعتمد القاهرة في قوتها الجوية على مزيج من المقاتلات الأمريكية والفرنسية والروسية أبرزها F-16 ورافال وميراج 2000 وميك 29 وفق معلومات وردت في بيانات سابقة لوزارة الدفاع المصرية. وجدد السيسي إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بحسب وكالة وام واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي، وأضاف أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما ونتفاوض مع الإيرانيين، وأكد أن مدمراتنا الثلاث عبرت مناطق صعبة وسحقت القوات الإيرانية تماما، حيث تعرضنا لإطلاق نار ورددنا بقوة نارية كانت أقوى بكثير من نيرانهم. وأضاف الإيرانيون وصلوا فعلا إلى نهاية الطريق ولن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، وأكد أن الإيرانيين عبثوا معنا اليوم وقمنا بالقضاء عليهم، واصفا ما حدث بأنه عبث، وأكد أن الاتفاق مع إيران قد يحدث في أي يوم وقد لا يحدث، والإيرانيون يريدونه أكثر مني، ومن الأفضل لإيران أن توقع الاتفاق بسرعة. وقال ترامب إن السفن بدأت في تغيير مسارها من مضيق هرمز لتتجه إلى موانئنا لشراء النفط من بلادنا، ونمتلك كميات هائلة من النفط، والولايات المتحدة لا تعاني من أي أزمات طاقة. طهران. هدد مسؤول إيراني رفيع في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية القطرية بأن بلاده ستستهدف المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة في حال أقدمت إسرائيل على أي هجوم عسكري على إيران. وقال المسؤول الإيراني إنه من غير المستبعد أن تقدم إسرائيل على ما وصفها بحماقة ضد إيران، مشددا على أن الرد الإيراني سيستهدف في الوقت نفسه مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لا تقبل أي توزيع للأدوار بين إسرائيل وأمريكا. ويأتي التهديد الإيراني في ظل حديث متواتر عن قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وإعلان مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل وسط مساع إسرائيلية لعرقلة مسارات التفاوض. الخرطوم. تشهد جبهات القتال في السودان تصعيدا عسكريا واسعا، حيث اندلعت معارك عنيفة في إقليم النيل الأزرق وولاية كردوفان في ظل محاولات مستمرة من الأطراف المتقاتلة لتغيير خارطة السيطرة الميدانية، مما زاد من حركة النزوح نحو شمالي البلاد. ونقل مراسلون نقلا عن مصادر عسكرية أن مواجهات عنيفة جرت صباح أمس في منطقتين جنوبي ولاية النيل الأزرق، واستخدمت فيها المدفعية وأسلحة ثقيلة أخرى. وتشير المصادر إلى أن المعارك استمرت ساعات، وأضافت أن الجيش السوداني سحب قواته من المنطقتين. وفي ولاية جنوب كردوفان أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش تصدى لهجوم عنيف شنته قوات الدعم السريع مسنودة بقوات الحركة الشعبية في الشمال المتحالفة معها على تخوم منطقة التكمة شرق مدينة الدلنج. وذكرت المصادر أن الجيش تمكن من صد الهجوم وإحداث خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مع الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عقب اشتباكات ضارية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقال مراسلون إن التكمة تكتسب أهمية استراتيجية في مسار العمليات العسكرية بولاية جنوب كردوفان، إذ تبعد نحو 9 كيلومترات فقط شرق مدينة الدلنج، وتقع في مفترق طريق حيوي يربط منطقتي كرتالة وهبيلة. ويسعى الجيش السوداني من خلال هذه المعارك إلى تأمين شريان الإمداد الرئيسي الرابط بين مدينتي الدلنج وكادقلي وبقية ولايات وسط السودان عبر النيل الأبيض، وهو الطريق الذي كان قد أعلن الجيش فتحه في يناير كانون الثاني الماضي بعد حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بالشمال لنحو عامين. بيروت. كشف مصدر رسمي لبناني أجندة جولة المفاوضات المرتقبة بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقية سلام، بل مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء. وذكر أن هناك مسعى أمريكي لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال إلى الخطوة التفاوضية الثانية، مشيرا إلى أن جولات المفاوضات على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن. ووفقا للمصدر فإن المفاوضات ستتناول المسارين الأمني والسياسي، مبينا أن الهدف من المسارين هو معالجة قضايا الانسحاب الكامل والحدود والأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. ولفت المصدر الرسمي إلى أن الرئاسة اللبنانية تسعى لبحث اتفاق وقف نهائي للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، موضحا أن الخطوة المرتقبة قبل 17 من مايو أيار الجاري هي تمديد الهدنة والتزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار. وقال المصدر إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأربعاء الماضي رسالة إسرائيلية لعرقلة مسار المفاوضات، وأشار إلى أن الرئاسة اللبنانية أبلغت واشنطن أن أي قرار أي لقاء الآن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يؤدي إلى إجهاض مساعي الاستقرار. وذكر المصدر نفسه أن هناك تفهما أمريكيا للموقف اللبناني من عدم حصول لقاء بين نتنياهو والرئيس اللبناني الآن، مؤكدا أن الطرح اللبناني يبدأ بالمفاوضات وينتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات بين الجانبين مرورا بانسحاب إسرائيلي كامل. وبشأن تحركات الجانب الإيراني، قال المصدر الرسمي اللبناني إن المسعى الإيراني لدعم موقف لبنان مشكور إذا كان يؤدي إلى وقف إطلاق النار، واشترط مرور أي مسعى إيراني لوقف إطلاق النار عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية والإسهام في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. وشدد على ضرورة إنهاء مهمة حصر السلاح، لكنه قال إن الأمر يحتاج إلى وقت ويقتضي معالجات سياسية واجتماعية واقتصادية. نيويورك. في وقفة أمام الصحافة المعتمدة خارج قاعة مجلس الأمن أمس، تحدث سفير البحرين جمال فارس الرويعي حول مشروع القرار الجاري تداوله والمخصص لضمان حرية الملاحة دون عوائق عبر مضيق هرمز. وقال الرويعي إن مشروع القرار يدعو إلى التعاون مع مبادرة الأمم المتحدة لإقامة ممر آمن عبر المضيق، مؤكدا أنه يستند بوضوح إلى القانون الدولي الذي يكفل حرية الملاحة كما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأضاف أن المشروع يدعو أيضا إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة عبر الحوار، مشيرا إلى أنه يستند إلى الحق في الأمن لمنطقة الخليج وإلى التعاون الإقليمي وإلى الحل السلمي لكافة الخلافات. بعد ذلك تحدث السفير الأمريكي مايك وولدز معربا عن سعادته بالوقوف إلى جانب شركائه من دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تقوم على قناعة مشتركة بحرية الملاحة التجارية في المياه الدولية وأهمية ذلك للتجارة العالمية. وتابع نحن نطالب إيران ببساطة بوقف الاعتداءات على السفن في مضيق هرمز ووقف نشر الألغام ووقف جميع الرسوم من السفن العابرة في المضيق، واعتبر أن هذه الممارسات تؤثر على التجارة العالمية وتشكل عقابا جماعيا للعالم أجمع، مجددا الدعوة إلى وقف التدخلات ونشر الألغام وجمع الرسوم. الضفة الغربية المحتلة. أصيب 3 فلسطينيين أمس جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على مركبة تقلهم في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 3 مصابين جراء اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في مسافر يطا. وأوضح الناشط في رصد الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة أن مستوطنين هاجموا مركبة أحد المواطنين قرب خربة الإفخيت وألقوا الحجارة باتجاهها ما أدى إلى تحطيم أجزاء منها. وفي وقت سابق الخميس طارد المستوطنون بحماية الجيش مزارعين ورعاة في مناطق أم القبور ووادي الجواية ورجوم أعلى ووادي الرخم، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم ومنعوهم من الوصول إليها فيما أدخلوا مواشيهم إلى الحقول متسببين بإتلاف محاصيل زراعية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، وينفذون اعتداءات متكررة بحق الفلسطينيين بهدف الضغط عليهم لتهجيرهم. قطاع غزة. استشهد عزام الحي نجل رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة خليل الحي متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم إسرائيلي استهدف مساء الأربعاء منطقة في حي الدرج وسط مدينة غزة. وباستشهاد عزام يرتفع عدد أبناء خليل الحي الذين فقدهم جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 4 شهداء، وهم حمزة وأسامة وهمام وعزام، فيما لم يتبقى من أبنائه الذكور سوى عز الدين الذي كان قد أصيب في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرق غزة في إبريل نيسان 2025. وأفادت مصادر طبية بأن عزام الحي أصيب بجروح خطيرة في قصف طال حي الدرج قبل أن يعلن لاحقا عن استشهاده، ليلتحق 13 فلسطينيا ارتقوا جراء سلسلة غارات واستهدافات عنيفة شهدها القطاع أمس. نيويورك. حضت الولايات المتحدة أمس الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكن دبلوماسيين قالوا إن من المرجح أن تستخدم الصين وروسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار. وسيكون استخدام الصين لحق النقد أمرا محرجا قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن تأتي الحرب على إيران على رأس جدول الأعمال. واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقد في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشروع قرار سابق دعمته الولايات المتحدة، وكان يبدو أنه يفتح الطريق أمام إطفاء الشرعية على عمل عسكري أمريكي ضد إيران. وقال مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك وولتس للصحفيين إن أي دولة تسعى إلى رفض مشروع القرار إنما ترسخ سابقة خطيرة للغاية، وأضاف علينا أن نسأل أنفسنا إذا اختارت دولة ما معارضة مثل هذا القرار البسيط فهل تريد حقا السلام؟ بيروت. يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دمشق يوم السبت المقبل على رأس وفد وزاري، ويناقش خلالها مع السلطات السورية ملفات السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وملف النازحين السوريين في لبنان. وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء أمس أن الحكومة أقرت عددا من البنود الإدارية التي كانت عالقة بسبب الحرب. وأشار مرقص إلى أن سلام يستعد لزيارة سوريا على رأس وفد وزاري لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا في الوقت نفسه أن رئيس الحكومة يواصل اتصالاته السياسية والدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاعتداءات الإسرائيلية ووقف عمليات التدمير التي تطول البلدات الجنوبية. وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة لكونها تأتي في مرحلة دقيقة تشهد إعادة ترتيب للتوازنات الإقليمية ومحاولات لبنانية لمعالجة ملفات عالقة مع دمشق بعد أن فرضت التطورات الأمنية والاقتصادية ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل بين الجانبين. وقالت مصادر مواكبة للزيارة المرتقبة إن جدول أعمال الزيارة لن يقتصر على العناوين السياسية العامة، بل سيشمل ملفات حساسة تراكمت خلال السنوات الماضية، أبرزها ملف السجناء وملف ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني والإداري بين البلدين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 8 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: من المتوقع توجيه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لامرأتين على صلة بتنظيم داعش، بينما ستتهم امرأة أخرى بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وذلك بعد عودتهن التي طال انتظارها إلى أستراليا. فقد ألقت الشرطة القبض على امرأتين تبلغان من العمر 53 و 31 عاما لدى وصولهما إلى مطار ملبون مساء الخميس، كما ألقت القبض على امرأة ثالثة وهي جناي صفار البالغة من العمر 32 عاما والتي كانت مسافرة برفقة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات في سيدني. وصرح مساعد مفوض مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيف نات بأنه من المتوقع توجيه 4 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية للمرأة الأكبر سنا، وهي تهم الاستعباد وحيازة عبد واستخدام الرقيق والإتجار به، بينما ستتهم المرأة البالغة من العمر 31 عاما بالاستعباد واستخدام الرقيق، وستعاقب جميع المتهمات بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما في حال ثبوت التهم الموجهة إليهن. وقال نات إنه من المتوقع توجيه تهمة دخول أو البقاء في منطقة محظورة والانتماء إلى منظمة إرهابية إلى المرأة البالغة من العمر 32 عاما والتي وصلت إلى سيدني. وأثارت عودة 4 نساء يطلق عليهن عادة اسم عرائس داعش وتسع أطفال ممن قضوا سنوات في مخيم الروج للاجئين في سوريا عمليات أمنية واسعة النطاق في مطاري ملبون وسيدني، وذلك عقب أسابيع من نقاشات سياسية حادة ومتقطعة. وواجهت هذه المجموعة التي لحقت بشركائها من داعش إلى سوريا قبل أكثر من عقد من الزمان رحلة طويلة للعودة إلى أستراليا، واحتجزت النساء مع أطفالهن في مخيمات اللاجئين شمال شرق سوريا لسنوات عقب انهيار داعش، وفشلت محاولتهن الأخيرة لمغادرة المخيم إلى أستراليا في وقت سابق من هذا العام. وغادرت العائلات مخيم الروج سيء السمعة متجهة إلى العاصمة السورية في محاولتها الثانية للعودة إلى أستراليا قبل أسبوعين، وظلت تنتظر في دمشق منذ ذلك الحين. ويوم الأربعاء أكدت الحكومة الأسترالية إن المجموعة حجزت رحلات جوية إلى أستراليا، ووفقا لصحفي من هيئة الإذاعة الأسترالية كان على متن الرحلة القادمة من الدوحة والذي تحدث إلى النساء قبل الصعود إلى الطائرة، كانت النساء يتطلعن إلى احتساء قهوة لاتاي في شارع كولينز بملبورن. ويقال إن بعض الأطفال يتحدثون بلكنة أسترالية رغم ولادتهم في سوريا وعدم دخولهم أستراليا أبدا، وتصر الحكومة الأسترالية على أنها لم تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا. وصرح نائب وزير الهجرة السابق بأنه لا شك في أن الحكومة كانت مشاركة، بمعنى أنها خصصت أشخاصا لمراقبة هذه المجموعات. وأضاف قائلا: علاوة على ذلك، عند تقديمهم طلبات للحصول على جوازات سفر تمت معالجتها، لذا من هذا المنطلق كانت الحكومة مشاركة. وأوضح قائلا: إنني أعتقد أن الحكومة توضح أنها لم تشارك في عملية الإعادة إلى الوطن، فهي لم ترتب أو تدفع تكاليف عودة هؤلاء الأشخاص. وطالبت المعارضة الحكومة بإلغاء وثائق سفرهم أو إصدار أمر منع مؤقت لمنع دخولهم جميعا إلى البلاد، غير أن الحكومة جادلت بأنهم بصفتهم مواطنين أستراليين مخولون بالسفر. وحث رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ووزراء آخرون النساء مرارا وتكرارا على عدم العودة إلى أستراليا. وقال نت الليلة إن تحديد ما إذا كانت الجرائم المزعومة ترقى إلى مستوى يبرر إصدار أمر إبعاد مؤقت هو من اختصاص وزارة الشؤون الداخلية. وقدمت السيناتور بريجيت ماكنزي من حزب الوطنيين والسيناتور المستقل ديفيد بوكوك مثالا على النقاش الدائر صباح أمس في برنامج توداي. وقالت ماكنزي إن هناك مخاوف جدية بشأن مجموعة النساء، وزعمت إن الأطفال متطرفون بالفعل. وتساءلت: أريد أن أعرف لماذا لم تقم الحكومة بإلغاء وثائق سفرهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأشارت بوكوك إلى أن النساء مواطنات أستراليات، لكن مع ذلك يتوقع الرأي العام تطبيق أقصى عقوبة ينص عليها القانون، لكنه جادل بأن الأطفال الأستراليين يستحقون فرصة ثانية. وقال إنه من الأفضل أن تكون المجموعة في أستراليا حيث يمكنهم مواجهة التبعات القانونية وبرامج مكافحة التطرف، لكن ماكنزي زعمت إن هذه البرامج ذات نسبة نجاح منخفضة. وذكر أن المجموعة كانت في أستراليا حيث يمكنهم مواجهة التداعيات القانونية وبرامج مكافحة التطرف، لكن ماكنزي زعمت إن هذه البرامج ذات نسبة نجاح منخفضة. وقال بوكوك: أعتقد أن الأمر الذي يجب أن نميز بينه هو بين البالغين والأطفال الذين لم يكن لهم أي رأي في السفر إلى الخارج. سيدني: وجهت تهم إضافية إلى عامل في مركز رعاية أطفال في سيدني بعد الاشتباه في تورطه بحادثة اعتداء ثانية. وكانت الشرطة قد بدأت التحقيق في 24 أبريل/نيسان بعد تلقي بلاغ يفيد بأن عاملا في مركز رعاية أطفال في منطقة بانانيا قام بصفع طفلين يبلغان من العمر 3 و4 سنوات، وقد صفعا على وجهيهما داخل المركز في اليوم السابق. والمتهم اسمه جانيندرا جونغ شاهي البالغ من العمر 24 عاما، وهو مواطن نيبالي كان يعمل في أكاديمية منسوري في جنوب غرب سيدني. وقد تم اعتقاله في 26 أبريل على خلفية الحادثة الأولى. وبعد تحقيقات إضافية توجه المحققون إلى منزل في منطقة بلمور يوم الاثنين الماضي وأعادوا اعتقاله، حيث تزعم الشرطة أنه اعتدى أيضا على طفلتين تبلغان من العمر 3 و4 سنوات في حادثة منفصلة، وتم نقله إلى مركز شرطة كيمسي حيث وجهت إليه تهمتان إضافيتان بالاعتداء البسيط. وأكدت أكاديمية منسوري في بانانيا التي افتتحت في العام الماضي إنه تم إنهاء خدماته بعد الاتهامات الأولى، مشددة على أن سلامة الأطفال وصحتهم ورفاههم هي الأولوية القصوى، كما أوضحت إنها اتخذت إجراءات فورية فور علمها بالحادثة، بما في ذلك إيقاف الموظف عن العمل وإبلاغ الشرطة والجهات التنظيمية المختصة. ومن المتوقع أن يمثل شاهي أمام محكمة بنغستون المحلية بعد أن رفض طلب الإفراج عنه بكفالة. سيدني: ألقي القبض على رجل بسبب رمز يزعم أنه مسيء لليهود على قميصه الذي كان يرتديه أثناء وقوفه أمام اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، ويشبه الرمز الصليب المعقوف وفي وسطه نجمة داود ومكتوب عليها عبارة معاداة السامية وفخور بأن أتهم. واستجوبت وسائل الإعلام الرجل البالغ من العمر 68 عاما خارج قاعة الجلسة في شارع كلارنس بمدينة سيدني قبل أن تبعده الشرطة، وقال للصحفيين إن اسمي إيان مينوس، أعيش في كيلارني هايتس وأنا فخور بهذا البيان. ويعرف الرجل البالغ من العمر 68 عاما بآرائه المعادية لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن الرجل كان في مركز شرطة ميلي عند الساعة 2:45 ظهرا، وإن الضباط يحققون فيما إذا كان قد ارتكب أي جريمة. ويذكر أن عرض الرموز النازية في الأماكن العامة في ولاية نيو ساوث ويلز يعد مخالفا للقانون. وفي بيان لها أعربت اللجنة الملكية عن استيائها الشديد من ارتداء قميص يحمل عبارات معادية للسامية بالقرب من مكان انعقاد جلسات الاستماع. وقالت اللجنة: علمت اللجنة الملكية أنه صباح اليوم قامت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بإبعاد شخص كان يرتدي قميصا يحمل عبارات معادية للسامية من أمام مقر جلسات الاستماع. وأضافت إن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تتولى التحقيق في هذا الأمر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard Wiley Park. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوغانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والصلاة والجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. تكلمنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء. وقلنا أن احنا في رمضان الناس بتقبل على الله سبحانه وتعالى، فبتكثر قوافل العائدين إليه سبحانه وتعالى. وكل واحد مننا عنده داء، كل واحد مننا عنده داء، البعض عنده داء مثلا القنوط من رحمة الله، واحد تاني عنده داء يعني شيء عائق في الطريق إلى الله، عنده كسل، عنده ذنب يؤرقه، عنده مفهوم معين، المفهوم ده عن الله سبحانه وتعالى، عن الدار الآخرة، عن دوره في الدنيا، فهذه الأمور المغلوطة ممكن تعطله. فبيكون في هذه الأوقات المباركة أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ كل شيء لباغي الخير أن يقبل، فبيكون كل واحد مننا بيحاول يبحث عن دواء لهذا الداء. وسبحان الله، بحثك عن هذا الدواء هو أعظم قرار ممكن تاخده في حياتك. ليست الهدف من هذه اللقاءات نحن نتكلم عن أخطاء الناس، لكن الهدف منها أن احنا نحاول بقدر الإمكان أن نبحث عن الدواء لدائنا. وقلنا أن في قواعد، هذه القواعد تصلح لكل الذنوب وكل الأمراض. أول قاعدة، لا تعظم الذنب أكثر من رحمة الله سبحانه وتعالى. الشيطان دايما بيقنعك أن الغلط بتاعك وأن الذنب بتاعك أكبر من مغفرة ربنا سبحانه وتعالى، أكبر من رحمة الله سبحانه وتعالى. طب إنسان بيجي واحد مرض يروح للدكتور يقول له يا ابني مالكش علاج، إيه لا يحصل له؟ هيئس، لا هيعرف، لن يذوق طعم للحياة، هتلاقيه ضيق الصدر، مش مرتاح، خلاص صدره أغلق. فنسأل الله العفو والعافية. فالذنب كبير لكن الرب أكبر جل جلاله، رحمة الله سبحانه وتعالى أكبر، مغفرة الله سبحانه وتعالى أكبر. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، الآية دي عجب العجاب. الله يقول قل يا عبادي، فهو هؤلاء الناس قطعوا الصلة مع الله سبحانه وتعالى بارتكاب الفواحش والبعد عنه، وهو ما زال يؤكد على الصلة وما زال يصفهم بأنهم عباده. قل يا عبادي الذين آمنوا اجتهدوا وصلوا وصاموا وانفقوا، لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. المفسرين يقولوا إيه؟ الذين زنوا فأكثروا، سبحان الله، وشربوا الخمر فأدمنوا، دول اللي بيتنادى عليهم، بيتقال لهم إيه؟ خلي بالكم إن الشيطان دوره المركزي في الوقت ده إني يأسك من رحمة الله سبحانه وتعالى. ودايما الشيطان شغال على أنه يضرب علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا آدم، شوفوا، ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأكرمه كرم عالي جدا، وعلم سيدنا آدم وجعل الملائكة كلهم يجلسوا يستمعوا لي ويتعلموا منه، وقبل كده أسجد الملائكة له، ومع ذلك الشيطان دخله فين؟ شوفوا كل الكرم ده ودخله الجنة، الشيطان دخل لسيدنا آدم من باب معين، هو يضرب علاقته مع الله سبحانه وتعالى. طيب فين ده؟ قال له هل أدلك على شجرة الخلد؟ أقول لك، هو تعرف الشجرة دي؟ هو مش حبك، فيضرب الثقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. خلاص، تيجي واحد مثلا يشوف كده صلاة الفجر، ليه صلاة الفجر في الوقت ده؟ هو ربنا مش عاوزك تنام، مش عاوزك ترتاح، هو لا يحب لك الخير. فيبدأ الواحد يقول لك والله ده ننام الساعة 2:30، والله ما الحتة ريح. فيبدأ الشيطان يلعب على الحتة دي. طب واحد بقى عنده هزة في علاقته مع الله، هيجي يسمع القرآن ويقرأ القرآن ازاي؟ بيقرأ القرآن، بيقرأ كلام من لا يثق فيه. طب هيستمتع ازاي؟ عشان كده أخطر شيء أن تقرأ كتاب أنت عندك أزمة ثقة مع المتكلم، ربنا قدر عليه بلاء معين. ليه؟ لأن ربنا عنده وحاشة سبحانه وتعالى، بس عند هذا الإنسان يقول لك ظلمني. طب بالله عليك، لو قلت لك في واحد في القومية هنا عامل كتاب كده بسيط بيوزعه على الناس والراجل ده ظالم، أنت هتمسك الكتاب ده بنفسية إيه؟ المستمتع المحب اللي بتبحث عن سر المتعة واللذة في هذا الكتاب؟ هو ظالم من الأول، مش هتعرف، الشيطان يخش لك دايما من الباب ده.
7: ان ده كتاب الظالم اللي قدر عليك كذا، وان انت لغايه دلوقتي مخلفتش، وان انت لغايه دلوقتي مش عارف تتجوز، وان انت لغايه دلوقتي مش عارف ايه، والشغل ما فيش احلى، ما فيش شغل كويس، وما فيش حد ايه بيهتم بيك، وما فيش رزق كويس، وما فيش كذا وما فيش كذا. ليه؟ عشان الظالم حاشاه سبحانه وتعالى. واخدين بالكم الحاجات دي الشيطان بيلعب عليها، بيلعب عليها، وبالتالي عما يشوش الحاجات دي، انت هتشوف النعمه نعمه، انت هتشوف النعمه مش هتشوفها. عشان كده ايه الهدف المركزي للشيطان؟ الا يجعلك شاكرا، ولا تجد اكثرهم شاكرين. طب هو نجح في الخطه دي ولا ما نجحش؟ فين الدليل انه نجح؟ يلا الدليل في سبق، فين الدليل؟ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. حصل اللي هو قال، هو كان في دماغه انه ما يخليكش شاكر. النهارده الزوج يبقى شغال 8 9 10 ساعات، ويعني يعني الله يكون في عونه، ويروح البيت ويعني بالكاد جايب قوت اليوم وبتاع. كتير من بيوت المسلمين فيها الشكر ولا فيها التعليق والشكوى؟ فعشان كده تلاقي البيوت كتير فيها شاكي لا شاكر. فايه اللي يحصل؟ واحد يوميا بيشتكي، انا ما عنديش وغيري عنده، هو عنده عربيه انا ما عنديش، ده عنده سكن ملك وانا ما عنديش، وعنده مش عارف ايه عيال وانا ما عنديش، وعندي عنده. ده هيبقى فاضي للشكر؟ هو مش شايف ده، شايف ان هو واخد متخذ منه. ارجع للفكره المركزيه، الشيطان بيضرب الثقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فدي تسمع القران، ده كلام مين؟ كلام بقى اللي مش رحمني. ده كلام مين؟ اللي كل يوم بيكسرني. ده كلام مين؟ اللي ما بيحبنيش، اللي بيعذبني. فمن ضمن الحاجات بقى اللي بيقع في الذنب، يجي الشيطان يروح ضارب له هنا، يقول له وقعت يا بطل، وعامل لي فيها اخ وملتحي، وفي رمضان، وفي نهار رمضان يا صايم. طب هنجيب لك رحمه مني؟ الرحمه دي لمين؟ للي بيصلوا الفجر جماعه، واللي بيصلوا التهجد، واللي حافظين كتاب الله، والملتزمين، واللي بينفقوا. طب انت هنجيب لك رحمه منين؟ فيبدا الشيطان يلعب له في دماغه. هنا في الوقت ده يسمع نداء الودود سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا. اسمع هنا، ما تسمعش ليه وسوسة هذا. لا تقنطوا من رحمة الله. طيب ليه ما قننش ربنا سبحانه وتعالى يعلي عندك الايه السبب والدافع والرغبة انك اوعى تقنط؟ ليه يا رب؟ ده انا عامل ذنب محدش يعرف، الناس دي كلها اللي قاعدين في الجامع لو عرفوه كلهم هيبصقوا علي ويسبوني ويطردوني. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا، مش ذنب واحد واثنين. أصلا عملت ألف ذنب، أنا ما عملتش ثلاثة، عملت ألف. يغفر الذنوب جميعا. طيب ليه بيغفر الذنوب جميعا؟ قال لك إنه هو الغفور الرحيم، الغفور الرحيم. طيب لو ما فيش حد بيغفر، ما كانش هيبان لنا أثر هذه الأسماء. فيبقى أول حاجة هذا المعنى. لذلك في واحد من الصحابة اسمه أبو طويل، وكان ذنبه طويل عشان مش تنساه. فهو في يوم الأيام قال أرأيت يا رسول الله من عمل الذنوب كلها؟ وليه أرأيت من عمل، مش أرأيت يا رسول الله أنا عملت؟ وبيسأل على مين دلوقتي؟ عارف كده عم تلاقي واحد كده اتصل بيك، سلام عليكم يا عم الشيخ، في واحد صاحبي بيسأل. خلاص خلي بالك، غالبا الشيخ بيبقى عارف اللي انت. فيقول أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا يا رسول الله؟ فيش حاجة. تخيل بقى كده عمل الذنوب كلها، ايه اللي ممكن يكون الذنوب؟ خلاص عمل الذنوب ده ايه؟ ففكر بقى، قال رأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيء، وهو في ذلك، خلي بالك رسول الله عشان بس الموضوع ما تاخدش ان ما يكونش تكون فاكر ان ده مبالغة، لا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة الا اتاها، لا صغيرة ولا كبيرة. لا تكون فاكر الذنوب دي اللي هي مثلا ايه، اي انا مره في يوم من الايام نم على حد واغتاب حد، ومره مش عارف ما امرش بالمعروف، لا لا لا، مش الذنوب دي. انا عاوز اقول ايه، عارف كبائر الذنوب بتاع الامام الذهبي؟ هو طبقه خلاص، خده كده واشتغل عليه. فالفكر ده الراجل اللي داخل بالسؤال ده، عشان كده ايه ما ينفعش يقول انا عملت، هو بيشاور على واحد. فهل لذلك من توبه؟ الراجل ده في رجعه ليه، والتوبه اسمها توبه، يعني تاب يعني رجع، صح؟ عاد، ماشي، تاب يعني عاد. اللي بيعمل الذنب بيبعد عن الله، فإذا تاب عاد رجع. معنى ده مهم جدا، ان انت اللي بتمشي. يقول فهل لذلك من ايه من توبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم راح ايه نقل الموضوع على طول، قال له هل أسلمت؟ انت مسلم؟ لأن كان في الوقت ده في يهود ونصارى وبتاع. فقال له أنت مسلم؟ قال أما أنا، هو بالنسبة لي أنا بشهد لا إله إلا الله، يعني لو بتسألني علي أنا أنا بشهد. فقال فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الموضوع عندي خلصان. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. طب إيه رأيك أنك تبدأ تشتغل والحسنات يذهبن السيئات ودي تنقل دي؟ قال وغدراتي وفجراتي. الراجل من الموضوع لما لقى العرض زي يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يأتي بأحد اللي المذنبين، بس دول العتاولة اللي هم رجال أعمال بقى في اللي في الذنوب ماشي، فيقول للملائكة عددوا له ذنوبه، فيبدأوا يعددوا الذنوب بتاعته، فيقول الله سبحانه وتعالى أخفوا عنه كبائر الذنوب، يعني في الذنوب الكبيرة مدينة. فلما يعدد عليه عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ده اللي عنده بتاع موارد بشرية HR في الشغل، وبيجي يقول له خد تعالى وفي تحقيق وبتاع، انت عملت 1-2-3-4-6 ايام في الشهر، جاي الساعة 8:30 في الشغل الساعة كذا، وزوغت في الوسط وعملت وبتاع، يبقى قاعد يقول بس خلاص هذه مهلكتي انا هسيب الشغل. فما بالك بقى ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، واطلعوا على كل صحيفته وحتى الضحك كتبوه، ودول قاعدين بقى يعددوا عليك خد عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، بس هو مش شايف الكبائر، مش شايفها، فقاعدي قاعد مال يعترف يعترف يعترف وهو دايب ويعينه عليه. ده لسه الصفحة ده فيه ده فيه هي 19 كده، ومعلي يسألك كده انت عارف ان يوم الخميس كنت دايما بتخربها، فتلاقي الحساب سبت 2 او هوب ويجي عند الاربع ولا غير، ويوم الجمعة عملت كذا والسبت عملت كذا، فانت تقولي ده لسه ملف الخميس ده شكله هيتفتح لوحده. فلما يعدد عليه وخلاص ايقن انه هالك، فالرحمن جل وعلا يأمر الملائكة ان هم يبدلوا هذه السيئات حسنات. بصوا بقى الراجل ده عمل ايه، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، يعني عمل ايه عشان الدنيا تتقلب؟ ما تعرفش، كل اللي تعرفه ان دي اشارة لرحمته سبحان الله. عشان كده اظن ابن مسعود اللي بيقول ان رب العالمين سيغفر للناس مغفرة وهيظهر اثر الرحمة لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لدرجة ان ابليس يروح يعلى كده فيشرب بيقول ايه وانا كمان، يعني يبدأ بعد شو ابليس بقى، يعني ده عمل ايه، يعني احد عطساته ابستين، كل اللي بيحصل ده عطسة كده من عطسات. تخيل الراجل ده كده في يوم من الايام نزل فرعون، يعني ضمن الناس اللي سرحها كده في البشر فرعون خلاص، وسرح قارون وسرح البشر دول، تخيل ان ده في يوم من الايام هيشوف رحمة يبدأ ايه يقول وانا كمان، يبقى ايه بقى انت في الاخر خالص تقطع علاقتك في الدنيا بهذه الرحمة. فالله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة ان هم يبعدوا هذه الصغائر، ان يبدلوا الصغائر كبائر والسيئات دي تبقى حسنات. فالراجل لما يشوف كده يروح يقول له ايه بقى، لي كبائر لا اراها، لي كبائر لا اراها يا رب سبحان الله. يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه ضحك وفيه برضه سبحانه وتعالى سبحان الله يعني بكاء من حياء من رحمة الله سبحانه وتعالى، ان رب العالمين يرحمك رحمة تدهشك لدرجة يخليك تعترف بالكبائر بتاعتك، تعترف وانت مقبل فرح، ايه بقى انا اين سنيد مثل هذا الرب. فالرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعمل كذا وتتقلب الدنيا، فقال له وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال نعم. فظل يقول الله اكبر الله اكبر طول ما هو ماشي وماشي ماشي، والصحابه قاعدين في الجامع كده، الراجل شغال مظاهره، يعني يقول الأكبر، يقول الراوي فما زال يكبر حتى توارى عنا سبحان الله. ليه بقى هو مشي وساب النبي وساب الصحابة؟ لأن النبي مسكه في الرحمة، فرأى إيه، ففي شيء أطفى عنه كل اللهيب بتاع القنوط واليأس، فيبقى أول قاعدة ولن تستطيع أن تعود إلى الله إلا من هذه البوابة، أي بوابة تانية مش هتعرف تدخل. إيه هي البوابة دي؟ أنك تكون محسن الظن في رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنك عندك أمل يقين أنها لا تغلق، وأن ذنبك أصغر من رحمة الله سبحانه وتعالى. العقيدة دي جواك ده من التوحيد لله سبحانه وتعالى، أنك من توحيدك لله أن تعظم رحمة الله سبحانه وتعالى أكبر بكثير من ذنبك. عشان كده بعض الناس عنده نفسية والله العظيم أقسم بالله يشوف مثلا عادي ما واحد كاتب مقال على النت ولا تعليق ولا كده يقول يا أخي قسم بالله ربنا ما هيغفر له ده تخيل عشان زهقه مثلا كتب له حاجة مثلا ممكن تكون على مطش حتى مش موضوع يعني حاجة كبير مش دين يعني ده مجرد خلاف في رأي ما يقول لك والله ربنا ما هيغفر له. قصة المشهورة جدا اللي أختم بيها تؤكد على القاعدة دي. اثنين كانوا من بني إسرائيل في واحد منهم صالح وواحد منهم طالح بعيد عن ربنا. فالصالح كل شوية يقول لأخوه إيه يا ابني اهتدي كده يا ابني اتعدل يا ابني كوي يا ابني يا ابني يا ابني. فواحد رأي في يوم الأيام قال له بقول لك إيه أكش دعوة بيه إليك عني شغلش بالك بيه. فالتاني بقى إيه زهق يعني أنا محضر الدرس وقاعد أمال أشرح فيك وأعمل في الآخر تقول لي يلا ليس هلك. فقال له والله لا يغفر الله لك. هي أحيانا كده الوقت تسخب من الواحد خلاص. وفي ناس احيانا يعملوا الحركه دي من باب ان هو رد عليه يعني تدخل على واحد مثلا بيشرب سجاير فتقول له السجاير يعني ما ينفعش وبتاع وكمان في نهار رمضان يا اخي اتقي الله وبتاع فيروح نفخ في وشه فهو يحس ان هو نفخ مثلا ايه قطع المصحف فالتاني ايه يعني يغضب فيتقول له ليه عملت كده والله غضب لله يا شيخ لا هي عشان الدخان في وشك مش عشان اكتر يعني عشان هو قبلك كده كمان الراجل ده قال له والله لا يغفر الله لك فإيه اللي حصل؟ أوحى الله إلى نبي هذا الزمان وقال قل لهذا الرجل الصالح إن الله قد غفر لصاحبك وأحبط عملك فاستأنف من جديد. كل اللي فات مات ليه؟ لا يسأل عما يفعل خلاص الخلق خلقه والأمر أمره. أحنا ملناش دعوة احنا نبلغ دين الله لكن لا نحكم مين اللي هيدخل في الاخر الجنة ومين هيدخل في النار لا دي بقى أسرار.

0: تخيل انك قضايا غير القتله تكون ايه؟ كم واحد مره في يوم من الايام هدده، كم واحد مره قطع ودنه، كم مره في يوم من الايام غزوا غزه بالمطوه. ده دي قضايا لا تعد، القتل بس اللي هو جاب صفاهم نية. ومع ذلك سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار الا ذراع، خلاص نص متر وهيخش النار. فايه اللي يحصل؟ سبحان الله، فتدركه التوبة فيتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى، وبعدين اللي يحصل يدخل الجنة. أبو هريرة كان يقعد مع الصحابة كده ويقول لهم لغز، حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يركع لله ركعة، قولوا لي مين. فطبعا مستحيل ان في حد يقول له ازاي بتاع، فيحكي لهم قصة راجل كان يهودي، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد ليقاتل الكفار، هو الراجل ده جه قال فين محمد وبتاع، قالوا ده خرج يقاتل المسلمين، فراح طالع قال أدافع مع محمد ونطق الشهادة وهو رايح. المهم أصابه سهم وهو بيحتضر الناس، جم اتلموا حواليه، إيه ده أنت، إيه اللي جايبك هنا وبتاع، أنت خارج هنا من باب يعني حمية لقومك، يعني عشان المدينة والبلد والقومية والكلام ده كله، أنت دافع عن ليه، عن الحاجة ديت والوطنية بتاعتك، ولا جاي رغبة في الإسلام؟ قال رد رغبة في الإسلام ونطق الشهادة. مات وهو هيك. طبعا كل في ناس كتير تقول يا ريتني كنت أنا، اللي هو مش عاوز يركعها ومش عاوز يخلصها والكلام ده كله. فشوف سبحان الله الراجل ده هو الصدق يا جماعة، الصدق طول ما جواك انك صادق انك ترضي ربنا، ربنا سبحانه وتعالى لا يرد صادقا. جعلنا الله وإياكم من الصادقين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وأن يثبتني وإياكم على التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: يا يوسف خذ واعطي.
2: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
1: خذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا، نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
6: شو العنوان؟
5: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: أول دواء
5: أول. يا سلام.
3: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية، مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
4: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات

0: إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله المانع.

0: قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يقول: قل يا محمد معظما، قل اللهم مالك الملك، أي أنت المعطي وأنت المانع. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ومن الملاحظ أن اسم المعطي لم يرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله الحسنى، ولا اسم المانع، لأن في أسماء الكريم والرزاق والوهاب أشمل معاني العطاء. أما اسم المانع فهو من أسماء التصرف، وهو يوحي بالحد والحجب والحماية والوقاية. معنى المانع: جاء في لسان العرب المانع من صفات الله تعالى، وله معنيان. أحدهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فكان الله عز وجل يعطي من استحق العطاء، ويمنع من لم يستحق إلا المنع، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو العادل في جميع ذلك. والمعنى الثاني من تفسير المانع هو الحامي والمدافع، أي أنه تبارك وتعالى يمنع أهل دينه، أي يحوطهم وينصرهم. وقيل: يمنع من يريد من خلقه، أي يحميه. ومن هذا يقال: فلان في منعة، أي في قوم يحمونه ويمنعونه. وهذا المعنى في صفة الله جل جلاله بالغ، إذ لا منعة لمن لم يمنعه الله، ولا يمتنع من لم يكن الله له مانعا. وتوفي رجل فأتت ابنة أخته رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله الميراث، فقال: لا شيء لك، اللهم من منعت ممنوع، اللهم من منعت ممنوع. وفي صحيح البخاري: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، أي حرم أن نمنع ما علينا إعطاؤه وأن نطلب ما لا يحق لنا. وسمي الحاجب لدى السلطان حاجبا لمنعه الناس من الدخول عليه بلا استئذان، والحاجبان في الرأس لكونهما يمنعان الأذى أن يصل إلى العينين. ومن المنع التحريم، وهو المنع المطلق الذي يعاقب مرتكبه لتجاوزه الحد، ومنه تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وشرب الخمر والميسر والربا، وقتل النفس بغير حق، وصيد البر للمحرم، وزواج الأقارب الذين يحرم نكاحهم، والإخوة من الرضاع. كما منع الله تعالى القتال في الأشهر الحرم حجبا للدماء، وإتاحة في المجال لحل الخصومات والعودة إلى الرشد. والمانع في البحار الحاجز، وهو البرزخ الذي يفصل بين بحرين مختلفي الملوحة والطبيعة. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. ومن المنع الذي تخفق منه القلوب من الرهب، منع ربنا سبحانه الجن من استرقاق السمع من السماء من يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. قال تعالى على لسان نفر الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدا. الله المانع. ليس لكرم الله حد، أكان عن استحقاق من العبد أو من غير استحقاق، فضلا من الله وعدلا وكرما. أما المنع فبمقدار ولغاية وحكمة. قال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، من منعه تعالى أنه منع عن أمة شرف الدعوة إليه وأوكله إلى أمة أخرى فشرف وأكرم. حول الله تعالى النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي خاتم الأنبياء على الإطلاق، وأرسل هذا الرسول الخاتم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وجمع فيه محاسن من كان قبله، وخصه بخصائص لم يعطها لنبي آخر من الأنبياء ولا لرسول من الرسل. خصه بالعلم بالله وبشريعة الله وبإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وبكشفه له عن حقائق الآخرة وبنشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وبإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع. قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والمانع هو الذي يمنع عنك الضر والأذى ويحصنك بحصنه المنيع. فبعد غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قفل المسلمون عائدين فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه وهي أشجار كثيرة الشوك، فتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه. قال جابر: ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتة، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. ومنع الله تعالى من ناحية قد يكون عطاء من ناحية ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبا وثجه عليه ثجا، فإذا دعاه قالت الملائكة: صوت معروف، وإن دعاه ثانيا فقال: يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي وسعديك، لا تسألني شيئا إلا أعطيتك، أو دفعت عنك ما هو خير وادخرت لك عندي ما هو أفضل منه. فإذا كان يوم القيامة جيء بأهل الأعمال فوفوا أعمالهم بالميزان، أهل الصلاة والصيام والصدقة والحج، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، يصب عليهم الأجر صبا كما كان يصب عليهم البلاء صبا. فيود أهل العافية في الدنيا لو أنهم كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض لما يرون ما يذهب به أهل البلاء من الثواب. والله تعالى أعلم بعباده، فلربما منع الدنيا عن بعض الناس وقاية لهم من الافتتان ومن النيران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه. وقد يكون العطاء منعا، يعطي الدنيا لعبد عاص ويمنع عنه نعيم الآخرة. نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصية فإنما ذلك منه له استدراج، يعني مكر به. ثم نزع بهذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. المنعة من الله تعالى في الدنيا والآخرة. إذا أراد الله تعالى إنفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقولهم فلا راد لقضائه، ولا يدفع قضاءه درع ولا حصن ولا ملجأ. قال تعالى في حق اليهود الذين خرقوا العهد مع النبي وتدرؤوا في حصونهم. قال في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والله مانع سفك دم المسلم، وجعل حرمة دمه أعظم من حرمة الكعبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ولئن ترفض كافر بشهادة أن لا إله إلا الله عصم دمه وماله. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ولو كان الكافر يقاتل المسلمين في معركة فأعلن الشهادة ولو لينجو بنفسه فقد صارت له حرمة المسلم، ومن قتله بعد ذلك قتل به. وبعد أن قتل أسامة بن زيد مشركا كان قد أعلن الشهادة حين التقيا بسيفيهما، عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وأما في يوم القيامة فالمنع أشد، يوم يحجر النور عن المنافقين في أشد اللحظات حرجا وهم على الصراط. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وما منع الرحمن ظهور المعجزات التي يطالب بها المشككون إلا رحمة بهم وبالخلق أجمعين. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لأن المعجزات إذا ظهرت وأصر المشركون على عنادهم نزل العذاب مباشرة غضبا وسخطا. وحجب المولى ذاته العلية عن أبصار الخلق في الدنيا رحمة بهم. قال عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعن رقة الحجاب بين أهل الجنة وبين رؤيتهم لربهم قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم، ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها، فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. ولما سأل الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل، أي هكذا ترون ربكم بكل وضوح. حظ العبد من صفة المانع. يقول الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إنها النفس الأمارة التي تمنع العبد عن الهدى. قال تعالى للملعون: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقد يؤدي الحسد إلى الكفر أو النفاق، ويمنع الإيمان بسبب الحقد والغيرة. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. صحيح أن النفوس جبلت على الشح، قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابن آدم لحريص على منع، لكن الله تعالى قد أعطانا لكي نعطي، ومن منع عن الناس منع فضل الله عليه. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أسماء أعطي وتصدقي ولا توكي فيوكى عليك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، أي بالقحط. وليعلم أن العطاء يكون أحيانا لتأليف قلوب المتلجلجين قبل المؤمنين الصادقين، وذلك لأسباب سياسية، بعضها لتفريق صفوف المعادين، وبعضها لتكثير سواد المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ويستجيب الله لدعاء أحدنا ويمنع لدعاء آخر. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء هو المانع من الإجابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وكثير من العباد مناع ظالم لنفسه، فمانع للخير، ومانع عن المساجد، ومانع عن أداء الزكاة وعن جمعها. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا من بني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، إلا أن فيه بخلا. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور. يقول الله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب. ويقول سبحانه وتعالى لمن تمنع عن أداء الزكاة: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. ومن عاهد الله على الصدقة وتمنع عنها منع الله تعالى عنه الجنة. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. وأما من منع الناس من التعبد في المساجد أو عمل على هدمها فقد قال الله سبحانه وتعالى في حقه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ختاما، أكثر ما يخاف العبد على نفسه هو أن يغلق المانع جل وعلا الباب في وجهه. من أول الأسباب بخل يتبعه نفاق يمنع إيصال الخير إلى الناس. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا يدري الإنسان إذا استغرق في البخل والمنع والجحود متى يقفل بوجهه باب التوبة. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهنا الطامة الكبرى. قال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقسوة والانصراف والحمية والإنكار. قال في الإنكار: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون في سورة النحل. وقال في الحمية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية في سورة الفتح. وقال في الانصراف: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون في سورة التوبة. وقال في القساوة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله في سورة الزمر. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك في سورة البقرة. وقال في موت القلوب: أو من كان ميتا فأحييناه في سورة الأنعام. وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله في سورة الأنعام أيضا. وقال في الرين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في سورة المطففين. وقال في المرض: في قلوبهم مرض في سورة محمد. وقال في الضيق: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا في سورة الأنعام. وقال في الطبع: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون في سورة التوبة. وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم في سورة النساء. وقال في الختم: ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة. اللهم ارزقنا قلبا من الشر نقيا لا كافرا ولا شقيا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر وعزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
2: لا

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف

وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب، أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
2: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدون ستريت لكيمبا.
5: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 8 من أيار مايو لعام 2026. طهران. أفادت إيران مساء أمس بوقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات أمريكية بعد اعتداء الأخيرة على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في مدن عدة بجنوب إيران، فيما اعتبرت واشنطن أن الهجمات الإيرانية غير مبررة. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار وقف إطلاق النار. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن أضرارا ألحقت بالجزء التجاري من رصيف بهمن في جزيرة قشم الإيرانية جراء قصف معاد. وذكر التلفزيون الإيراني أن الانفجار في الجزيرة وقع خلال تبادل لإطلاق نار تخلله إطلاق القوات الإيرانية صواريخ على وحدات العدو في هرمز، مما دفع الأخيرة إلى الفرار بعد تكبدها خسائر وفق وصفه. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن تبادل إطلاق النار وقع بعد اعتداء أمريكي على ناقلة نفط إيرانية في هرمز. وفي أول تعليق رسمي قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن قواتها اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بأنها غير مبررة، مشددة على أنها ردت بضربات دفاعية. وأوضحت أن الهجمات الإيرانية وقعت لدى عبور مدمرات الصواريخ الموجهة مضيق هرمز إلى مضيق عمان. وتابعت سنتكوم أن قواتها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية بالإضافة إلى منشآت اقتصادية. وأشارت إلى أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية، مؤكدة سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني، كما شددت على أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة لكنها في أقصى درجات الجاهزية لحماية قواتها. وفي إيران قال مقر خاتم الأنبياء إن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي شدد على أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. وأضاف مقر خاتم الأنبياء أن ما وصفها باعتداءات جوية أمريكية استهدفت مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم بالتعاون مع دول المنطقة دون أن يقدم توضيحا أكثر. وتابع أن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار وألحقت بها أضرارا كبيرة. كما قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي خطأ جديد من جانب العدو سيواجه برد أشد وأكثر تدميرا من السابق. أبو ظبي. زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقع تمركز المقاتلات المصرية في الإمارات، وذلك أثناء لقائه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي قاما بزيارة تفقدية لمفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة من أجل الاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات دون تقديم تفاصيل أخرى بخصوص تلك المقاتلات ونوعها. وتعتمد القاهرة في قوتها الجوية على مزيج من المقاتلات الأمريكية والفرنسية والروسية أبرزها F-16 ورافال وميراج 2000 وميك 29 وفق معلومات وردت في بيانات سابقة لوزارة الدفاع المصرية. وجدد السيسي إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بحسب وكالة وام واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي، وأضاف أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما ونتفاوض مع الإيرانيين، وأكد أن مدمراتنا الثلاث عبرت مناطق صعبة وسحقت القوات الإيرانية تماما، حيث تعرضنا لإطلاق نار ورددنا بقوة نارية كانت أقوى بكثير من نيرانهم. وأضاف الإيرانيون وصلوا فعلا إلى نهاية الطريق ولن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، وأكد أن الإيرانيين عبثوا معنا اليوم وقمنا بالقضاء عليهم، واصفا ما حدث بأنه عبث، وأكد أن الاتفاق مع إيران قد يحدث في أي يوم وقد لا يحدث، والإيرانيون يريدونه أكثر مني، ومن الأفضل لإيران أن توقع الاتفاق بسرعة. وقال ترامب إن السفن بدأت في تغيير مسارها من مضيق هرمز لتتجه إلى موانئنا لشراء النفط من بلادنا، ونمتلك كميات هائلة من النفط، والولايات المتحدة لا تعاني من أي أزمات طاقة. طهران. هدد مسؤول إيراني رفيع في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية القطرية بأن بلاده ستستهدف المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة في حال أقدمت إسرائيل على أي هجوم عسكري على إيران. وقال المسؤول الإيراني إنه من غير المستبعد أن تقدم إسرائيل على ما وصفها بحماقة ضد إيران، مشددا على أن الرد الإيراني سيستهدف في الوقت نفسه مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لا تقبل أي توزيع للأدوار بين إسرائيل وأمريكا. ويأتي التهديد الإيراني في ظل حديث متواتر عن قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وإعلان مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل وسط مساع إسرائيلية لعرقلة مسارات التفاوض. الخرطوم. تشهد جبهات القتال في السودان تصعيدا عسكريا واسعا، حيث اندلعت معارك عنيفة في إقليم النيل الأزرق وولاية كردوفان في ظل محاولات مستمرة من الأطراف المتقاتلة لتغيير خارطة السيطرة الميدانية، مما زاد من حركة النزوح نحو شمالي البلاد. ونقل مراسلون نقلا عن مصادر عسكرية أن مواجهات عنيفة جرت صباح أمس في منطقتين جنوبي ولاية النيل الأزرق، واستخدمت فيها المدفعية وأسلحة ثقيلة أخرى. وتشير المصادر إلى أن المعارك استمرت ساعات، وأضافت أن الجيش السوداني سحب قواته من المنطقتين. وفي ولاية جنوب كردوفان أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش تصدى لهجوم عنيف شنته قوات الدعم السريع مسنودة بقوات الحركة الشعبية في الشمال المتحالفة معها على تخوم منطقة التكمة شرق مدينة الدلنج. وذكرت المصادر أن الجيش تمكن من صد الهجوم وإحداث خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مع الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عقب اشتباكات ضارية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقال مراسلون إن التكمة تكتسب أهمية استراتيجية في مسار العمليات العسكرية بولاية جنوب كردوفان، إذ تبعد نحو 9 كيلومترات فقط شرق مدينة الدلنج، وتقع في مفترق طريق حيوي يربط منطقتي كرتالة وهبيلة. ويسعى الجيش السوداني من خلال هذه المعارك إلى تأمين شريان الإمداد الرئيسي الرابط بين مدينتي الدلنج وكادقلي وبقية ولايات وسط السودان عبر النيل الأبيض، وهو الطريق الذي كان قد أعلن الجيش فتحه في يناير كانون الثاني الماضي بعد حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بالشمال لنحو عامين. بيروت. كشف مصدر رسمي لبناني أجندة جولة المفاوضات المرتقبة بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقية سلام، بل مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء. وذكر أن هناك مسعى أمريكي لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال إلى الخطوة التفاوضية الثانية، مشيرا إلى أن جولات المفاوضات على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن. ووفقا للمصدر فإن المفاوضات ستتناول المسارين الأمني والسياسي، مبينا أن الهدف من المسارين هو معالجة قضايا الانسحاب الكامل والحدود والأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. ولفت المصدر الرسمي إلى أن الرئاسة اللبنانية تسعى لبحث اتفاق وقف نهائي للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، موضحا أن الخطوة المرتقبة قبل 17 من مايو أيار الجاري هي تمديد الهدنة والتزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار. وقال المصدر إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأربعاء الماضي رسالة إسرائيلية لعرقلة مسار المفاوضات، وأشار إلى أن الرئاسة اللبنانية أبلغت واشنطن أن أي قرار أي لقاء الآن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يؤدي إلى إجهاض مساعي الاستقرار. وذكر المصدر نفسه أن هناك تفهما أمريكيا للموقف اللبناني من عدم حصول لقاء بين نتنياهو والرئيس اللبناني الآن، مؤكدا أن الطرح اللبناني يبدأ بالمفاوضات وينتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات بين الجانبين مرورا بانسحاب إسرائيلي كامل. وبشأن تحركات الجانب الإيراني، قال المصدر الرسمي اللبناني إن المسعى الإيراني لدعم موقف لبنان مشكور إذا كان يؤدي إلى وقف إطلاق النار، واشترط مرور أي مسعى إيراني لوقف إطلاق النار عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية والإسهام في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. وشدد على ضرورة إنهاء مهمة حصر السلاح، لكنه قال إن الأمر يحتاج إلى وقت ويقتضي معالجات سياسية واجتماعية واقتصادية. نيويورك. في وقفة أمام الصحافة المعتمدة خارج قاعة مجلس الأمن أمس، تحدث سفير البحرين جمال فارس الرويعي حول مشروع القرار الجاري تداوله والمخصص لضمان حرية الملاحة دون عوائق عبر مضيق هرمز. وقال الرويعي إن مشروع القرار يدعو إلى التعاون مع مبادرة الأمم المتحدة لإقامة ممر آمن عبر المضيق، مؤكدا أنه يستند بوضوح إلى القانون الدولي الذي يكفل حرية الملاحة كما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأضاف أن المشروع يدعو أيضا إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة عبر الحوار، مشيرا إلى أنه يستند إلى الحق في الأمن لمنطقة الخليج وإلى التعاون الإقليمي وإلى الحل السلمي لكافة الخلافات. بعد ذلك تحدث السفير الأمريكي مايك وولدز معربا عن سعادته بالوقوف إلى جانب شركائه من دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تقوم على قناعة مشتركة بحرية الملاحة التجارية في المياه الدولية وأهمية ذلك للتجارة العالمية. وتابع نحن نطالب إيران ببساطة بوقف الاعتداءات على السفن في مضيق هرمز ووقف نشر الألغام ووقف جميع الرسوم من السفن العابرة في المضيق، واعتبر أن هذه الممارسات تؤثر على التجارة العالمية وتشكل عقابا جماعيا للعالم أجمع، مجددا الدعوة إلى وقف التدخلات ونشر الألغام وجمع الرسوم. الضفة الغربية المحتلة. أصيب 3 فلسطينيين أمس جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على مركبة تقلهم في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 3 مصابين جراء اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في مسافر يطا. وأوضح الناشط في رصد الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة أن مستوطنين هاجموا مركبة أحد المواطنين قرب خربة الإفخيت وألقوا الحجارة باتجاهها ما أدى إلى تحطيم أجزاء منها. وفي وقت سابق الخميس طارد المستوطنون بحماية الجيش مزارعين ورعاة في مناطق أم القبور ووادي الجواية ورجوم أعلى ووادي الرخم، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم ومنعوهم من الوصول إليها فيما أدخلوا مواشيهم إلى الحقول متسببين بإتلاف محاصيل زراعية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، وينفذون اعتداءات متكررة بحق الفلسطينيين بهدف الضغط عليهم لتهجيرهم. قطاع غزة. استشهد عزام الحي نجل رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة خليل الحي متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم إسرائيلي استهدف مساء الأربعاء منطقة في حي الدرج وسط مدينة غزة. وباستشهاد عزام يرتفع عدد أبناء خليل الحي الذين فقدهم جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 4 شهداء، وهم حمزة وأسامة وهمام وعزام، فيما لم يتبقى من أبنائه الذكور سوى عز الدين الذي كان قد أصيب في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرق غزة في إبريل نيسان 2025. وأفادت مصادر طبية بأن عزام الحي أصيب بجروح خطيرة في قصف طال حي الدرج قبل أن يعلن لاحقا عن استشهاده، ليلتحق 13 فلسطينيا ارتقوا جراء سلسلة غارات واستهدافات عنيفة شهدها القطاع أمس. نيويورك. حضت الولايات المتحدة أمس الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكن دبلوماسيين قالوا إن من المرجح أن تستخدم الصين وروسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار. وسيكون استخدام الصين لحق النقد أمرا محرجا قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن تأتي الحرب على إيران على رأس جدول الأعمال. واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقد في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشروع قرار سابق دعمته الولايات المتحدة، وكان يبدو أنه يفتح الطريق أمام إطفاء الشرعية على عمل عسكري أمريكي ضد إيران. وقال مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك وولتس للصحفيين إن أي دولة تسعى إلى رفض مشروع القرار إنما ترسخ سابقة خطيرة للغاية، وأضاف علينا أن نسأل أنفسنا إذا اختارت دولة ما معارضة مثل هذا القرار البسيط فهل تريد حقا السلام؟ بيروت. يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دمشق يوم السبت المقبل على رأس وفد وزاري، ويناقش خلالها مع السلطات السورية ملفات السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وملف النازحين السوريين في لبنان. وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء أمس أن الحكومة أقرت عددا من البنود الإدارية التي كانت عالقة بسبب الحرب. وأشار مرقص إلى أن سلام يستعد لزيارة سوريا على رأس وفد وزاري لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا في الوقت نفسه أن رئيس الحكومة يواصل اتصالاته السياسية والدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاعتداءات الإسرائيلية ووقف عمليات التدمير التي تطول البلدات الجنوبية. وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة لكونها تأتي في مرحلة دقيقة تشهد إعادة ترتيب للتوازنات الإقليمية ومحاولات لبنانية لمعالجة ملفات عالقة مع دمشق بعد أن فرضت التطورات الأمنية والاقتصادية ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل بين الجانبين. وقالت مصادر مواكبة للزيارة المرتقبة إن جدول أعمال الزيارة لن يقتصر على العناوين السياسية العامة، بل سيشمل ملفات حساسة تراكمت خلال السنوات الماضية، أبرزها ملف السجناء وملف ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني والإداري بين البلدين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة

مساء الخميس كما ألقت القبض على امرأة ثالثة وهي جناي صفار البالغة من العمر 32 عاما والتي كانت مسافرة برفقة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات في سيدني. وصرح مساعد مفوض مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيف نات بأنه من المتوقع توجيه 4 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية للمرأة الأكبر سنا، وهي تهم الاستعباد وحيازة عبد واستخدام الرقيق والإتجار به، بينما ستتهم المرأة البالغة من العمر 31 عاما بالاستعباد واستخدام الرقيق، وستعاقب جميع المتهمات بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما في حال ثبوت التهم الموجهة إليهن. وقال نات إنه من المتوقع توجيه تهمة دخول أو البقاء في منطقة محظورة والانتماء إلى منظمة إرهابية إلى المرأة البالغة من العمر 32 عاما والتي وصلت إلى سيدني. وأثارت عودة 4 نساء يطلق عليهن عادة اسم عرائس داعش و9 أطفال ممن قضوا سنوات في مخيم الروج للاجئين في سوريا عمليات أمنية واسعة النطاق في مطاري ملبون وسيدني، وذلك عقب أسابيع من نقاشات سياسية حادة ومتقطعة. وواجهت هذه المجموعة التي لحقت بشركائها من داعش إلى سوريا قبل أكثر من عقد من الزمان رحلة طويلة للعودة إلى أستراليا، واحتجزت النساء مع أطفالهن في مخيمات اللاجئين شمال شرق سوريا لسنوات عقب انهيار داعش، وفشلت محاولتهن الأخيرة لمغادرة المخيم إلى أستراليا في وقت سابق من هذا العام. وغادرت العائلات مخيم الروج سيء السمعة متجهة إلى العاصمة السورية في محاولتها الثانية للعودة إلى أستراليا قبل أسبوعين، وظلت تنتظر في دمشق منذ ذلك الحين. ويوم الأربعاء أكدت الحكومة الأسترالية إن المجموعة حجزت رحلات جوية إلى أستراليا، ووفقا لصحفي من هيئة الإذاعة الأسترالية كان على متن الرحلة القادمة من الدوحة والذي تحدث إلى النساء قبل الصعود إلى الطائرة. كانت النساء يتطلعن إلى احتساء قهوة لاتاي في شارع كولينز بملبورن، ويقال إن بعض الأطفال يتحدثون بلكنة أسترالية رغم ولادتهم في سوريا وعدم دخولهم أستراليا أبدا. وتصر الحكومة الأسترالية على أنها لم تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا. وصرح نائب وزير الهجرة السابق بأنه لا شك في أن الحكومة كانت مشاركة، بمعنى أنها خصصت أشخاصا لمراقبة هذه المجموعات. وأضاف قائلا: علاوة على ذلك، عند تقديمهم طلبات للحصول على جوازات سفر تمت معالجتها، لذا من هذا المنطلق كانت الحكومة مشاركة. وأوضح قائلا: إنني أعتقد أن الحكومة توضح أنها لم تشارك في عملية الإعادة إلى الوطن، فهي لم ترتب أو تدفع تكاليف عودة هؤلاء الأشخاص. وطالبت المعارضة الحكومة بإلغاء وثائق سفرهم أو إصدار أمر منع مؤقت لمنع دخولهم جميعا إلى البلاد، غير أن الحكومة جادلت بأنهم بصفتهم مواطنين أستراليين مخولون بالسفر. وحث رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ووزراء آخرون النساء مرارا وتكرارا على عدم العودة إلى أستراليا. وقال نت الليلة إن تحديد ما إذا كانت الجرائم المزعومة ترقى إلى مستوى يبرر إصدار أمر إبعاد مؤقت هو من اختصاص وزارة الشؤون الداخلية. وقدمت السيناتور بريجيت ماكنزي من حزب الوطنيين والسيناتور المستقل ديفيد بوكوك مثالا على النقاش الدائر صباح أمس في برنامج توداي. وقالت ماكنزي إن هناك مخاوف جدية بشأن مجموعة النساء، وزعمت إن الأطفال متطرفون بالفعل. وتساءلت: أريد أن أعرف لماذا لم تقم الحكومة بإلغاء وثائق سفرهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأشارت بوكوك إلى أن النساء مواطنات أستراليات، لكن مع ذلك يتوقع الرأي العام تطبيق أقصى عقوبة ينص عليها القانون، لكنه جادل بأن الأطفال الأستراليين يستحقون فرصة ثانية. وقال إنه من الأفضل أن تكون المجموعة

أستراليا حيث يمكنهم مواجهة التبعات القانونية وبرامج مكافحة التطرف، لكن ماكنزي زعمت إن هذه البرامج ذات نسبة نجاح منخفضة، وذكر أن المجموعة كانت في أستراليا حيث يمكنهم مواجهة التداعيات القانونية وبرامج مكافحة التطرف، لكن ماكنزي زعمت إن هذه البرامج ذات نسبة نجاح منخفضة. وقال بوكوك: أعتقد أن الأمر الذي يجب أن نميز بينه هو بين البالغين والأطفال الذين لم يكن لهم أي رأي في السفر إلى الخارج. سيدني: وجهت تهم إضافية إلى عامل في مركز رعاية أطفال في سيدني بعد الاشتباه في تورطه بحادثة اعتداء ثانية. وكانت الشرطة قد بدأت التحقيق في 24 من إبريل نيسان بعد تلقي بلاغ يفيد بأن عاملا في مركز رعاية أطفال في منطقة بانانيا قام بصفع طفلين يبلغان من العمر 3 و4 سنوات، وقد صفعا على وجهيهما داخل المركز في اليوم السابق، والمتهم اسمه جانيندرا جونغ شاهي البالغ من العمر 24 عاما، وهو مواطن نيبالي كان يعمل في أكاديمية منسوري في جنوب غرب سيدني، وقد تم اعتقاله في 26 من إبريل على خلفية الحادثة الأولى. وبعد تحقيقات إضافية توجه المحققون إلى منزل في منطقة بلمور يوم الاثنين الماضي وأعادوا اعتقاله، حيث تزعم الشرطة أنه اعتدى أيضا على طفلتين تبلغان من العمر 3 و4 سنوات في حادثة منفصلة، وتم نقله إلى مركز شرطة كيمسي حيث وجهت إليه تهمتان إضافيتان بالاعتداء البسيط. وأكدت أكاديمية مانتسوري في بانانيا التي افتتحت في العام الماضي إنه تم إنهاء خدماته بعد الاتهامات الأولى، مشددة على أن سلامة الأطفال وصحتهم ورفاههم هي الأولوية القصوى، كما أوضحت إنها اتخذت إجراءات فورية فور علمها بالحادثة، بما في ذلك إيقاف الموظف عن العمل وإبلاغ الشرطة والجهات التنظيمية المختصة. ومن المتوقع أن يمثل شاهي أمام محكمة بنجستاون المحلية بعد أن رفض طلب الإفراج عنه بكفالة. سيدني: ألقي القبض على رجل بسبب رمز يزعم أنه مسيء لليهود على قميصه الذي كان يرتديه أثناء وقوفه أمام اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، ويشبه الرمز الصليب المعقوف وفي وسطه نجمة داود ومكتوب عليها عبارة معاداة السامية وفخور بأن أتهم. واستجوبت وسائل الإعلام الرجل البالغ من العمر 68 عاما خارج قاعة الجلسة في شارع كلارنس بمدينة سيدني قبل أن تبعده الشرطة، وقال للصحفيين: إن اسمي إيان مينوس، أعيش في كيلارني هايتس وأنا فخور بهذا البيان. ويعرف الرجل البالغ من العمر 68 عاما بآرائه المعادية لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن الرجل كان في مركز شرطة ميلي عند 2:45 ظهرا، وإن الضباط يحققون فيما إذا كان قد ارتكب أي جريمة. ويذكر أن عرض الرموز النازية في الأماكن العامة في ولاية نيو ساوث ويلز يعد مخالفا للقانون. وفي بيان لها أعربت اللجنة الملكية عن استيائها الشديد من ارتداء قميص يحمل عبارات معادية للسامية بالقرب من مكان انعقاد جلسات الاستماع. وقالت اللجنة: علمت اللجنة الملكية أنه صباح اليوم قامت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بإبعاد شخص كان يرتدي قميصا يحمل عبارات معادية للسامية من أمام مقر جلسات الاستماع. وأضافت إن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تتولى التحقيق في هذا الأمر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: قول دواء قول.
2: يا سلام.
4: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9598-8855.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
1: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدون ستريت لكيمبا.
5: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
6: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن، The Voice of Islam 87.6 FM.

حُمِلَتِ

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه ومن الطريق أسهله ومن العلم أنفعه ومن العمل أصلحه ومن المكان أفسحه ومن العيش أرغده ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

الأكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه كيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بانكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
7: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، يا من تتابعوننا اليوم عبر أثير حسنى FM في هذا الحوار القرآني على مائدة سورة يوسف. أنا وأخوي عبد الله ومحمد نرحب بكم أجمل ترحيب على هذه المائدة القرآنية، سائلا الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، أن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه الكريم الرحيم الغفار. ثم أما بعد، في المرة الماضية كنا قد استكملنا الكلام في المشهد الأول من مشاهد قصة يوسف عليه السلام، ذلك المشهد الذي صور لنا حوارا دافئا بين الابن يوسف وبين أبيه النبي يعقوب. يقص الصبي يوسف عليه السلام على أبيه رؤيا رآها في المنام، ثم يرد عليه أبوه بما متعتنا به الآيات: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إلى قوله: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، إلى آخر هذه الآيات. والآن إن شاء الله تعالى فلنستفتح بالمشهد الثاني مفتتحا بهذه المقدمة، ولنترككم خاشعين مستمتعين بتلاوة محمد. فليتفضل حبيبي، تفضلوا.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك وطيب الله الأنفاس. إذن هذا المقطع الذي نقف أمامه اليوم نستجلي بعض فيوضاته من الفوائد والرقائق والتوجيهات الاجتماعية والمعاني الإيمانية. ابتدأ هذا المشهد بما يشبه المقدمة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وهذا فيه توكيد كما ترون، لقد، اللام هذه لام توكيد، والقد للتوكيد كذلك، يسمونها في اللغة العربية للتحقيق، والتحقيق يشبه التوكيد. إذن في هذا المقطع يؤكد الله تعالى لنا أن في هذه القصة كثيرا من الآيات، كما ترون ليست آية واحدة. لقد كان في يوسف وإخوته آية،
0: آيات،
1: لا، آيات لمن؟
0: للسائلين.
1: السائلين عن ماذا؟
0: ربما السائلين عن قصة يوسف عليه السلام.
1: لعلنا نتصور إذن أن هناك من سأل عن قصة يوسف. بالمناسبة قصة يوسف موجودة أصلا في كتب أهل الكتاب. نعم هناك بعض الفروقات البسيطة ما بين روايتها في كتب أهل الكتاب وما بين ما جاء في قرآننا الحكيم، طبعا بالإضافة إلى تفاصيل كثيرة موجودة في كتب أهل الكتاب ليست موجودة في القصة القرآنية، لأن الغاية من القصة القرآنية كما ذكرنا أكثر من مرة الفائدة والعبرة، وهذا لا يحصل بذكر الأسماء والأماكن والأوصاف وما أشبه ذلك. المقصود التركيز على الأحداث التي ينبت عنها فائدة ما أو عبرة ما، والله أعلم. عبد الله كأن عندك شيئا.
2: يعني دكتور أنا فكرت فيها بشكل مختلف شوي، يعني الانتقال من مشهد سيدنا يوسف مع والده إلى مشهد سيدنا يوسف مع إخوته، هاي الجملة اللي أجت بينهم المفصلية بين المشهدين،
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات
2: للسائلين، يعني زي كأنه الآية بتحثنا على أنه سيدنا يوسف وقصته فيها آيات للسائلين، فبتحثنا على التدبر في آياتها. فيعني للسائلين بعدين، يعني مش للسائل، يمكن السائل يكون سائل عن موضوع واحد ولكن للسائلين أكثر موضوع، زي ما حكينا أنه الآيات بتحكي في أكثر من موضوع.
0: إذن للسائل عن العبر،
2: عن العبر، نعم، ممكن مختلف، يعني مختلف أكثر من عبرة، نعم. فممكن هي هاي الآية بعتبرها بتحثنا إحنا الأشخاص اللي في زماننا هذا، في الزمن السابق وفي الزمن القادم، على التفكر والتدبر في سورة يوسف.
1: والله لسنا مختلفين، بل نحن متفقون تماما. الذي أعتقده خصوصا أنه لم يروى لنا سبب نزول في هذه السورة، ليس هناك من جاء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، أو لم يصلنا ذلك. الظاهر أن هذه الآية فيها تشويق لأولئك السائلين عن العبر، عن الفوائد، عن الدروس، الدروس الإيمانية، الدروس العقدية،
0: التربوية،
1: الدروس التربوية، الدروس الاجتماعية، الدروس النفسية والإدارية كذلك. حجم الفائدة في هذه السورة كبير جدا، والسائلون تتعدد أسئلتهم وتتعدد أغراضهم في السؤال، وكل منهم يرد هذه السورة فيروى ما الذي تحتاجه. ستجد في هذه السورة ريا يروي ظمأك. إذن لقد كان في يوسف وإخوته، تقدير لقد كان في قصة يوسف وإخوته آيات بالجمع هكذا للسائلين، وكذلك هذه بالجمع، وكل هذه الجموع توحي بإيحاءات وفرة
2: العبر والعظات،
1: والعظات،
2: نعم.
1: ولعلها كذلك توحي بوفرة المعتنين بسورة يوسف. وعبد الله في مرة سابقة ذكر لنا يعني معلومة طريفة تتعلق بأن أكثر الناس الذين يقبلون على سماع القرآن الكريم أو الذين لا يقبلون على سماع القرآن الكريم أكثرهم يستمع إلى سورة يوسف، ولعلك استشهدت عبد الله باليوتيوب.
2: نعم، إذا أردت يعني أنك تستمع لسورة من سور القرآن وكان الشخص هذا غير مستمع، فبالغالب بيختار قصة سورة سيدنا يوسف.
1: والله هذه سبحان الله مطابقتها الآن مع قوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، قد يكون هذا شيئا من مدلولات هذه الآية، يعني من الإيحاءات أو الإشارات أو ما تتضمنه هذه الآية الإشارة إلى كثرة المقبلين على سماع هذه السورة الكريمة وعلى التأمل في هذه القصة العظيمة. طيب خلينا نروح إلى الاستفتاح، هذه مقدمة إجمالية. الآن الاستفتاح، إذ قالوا ليوسف وأخوه. طبعا إحنا مرة تكلمنا عن الإذ هذه وهي كثيرة في القرآن، وهي ظرف زمان، يعني يمكن حتى تفهم الكلام تماما إنك تحط مكانها في فهمك وقته حين، يعني كأنني أقول حين قالوا ليوسف، حين قالوا ليوسف وأخوه أحب، أو وقت قالوا كذا. وفي الإعراب، وإحنا ما بدنا يعني نثقل على المستمعين بالإعراب، بس بنسميها هذا ظرف زمان منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر، أذكر إذ، أذكر وقته. فكأن الله تعالى يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم أولا، ويذكر كل من يصلح له الخطاب من مستمعي هذا القرآن ومتدبريه بهذا الوقت، اذكروا هذا الوقت، عيشوا هذا الوقت. من جميل تعبيرات هذا القرآن العظيم أنه ما ذكر بأحداث القصة نفسها، بل ذكر بالوقت الذي حصلت فيه أحداث القصة. وبين هذين المقامين فرق، أن أذكرك بنفس الحدث، أذكر قول يوسف لأخيه، لا لا مش هيك جاء النص القرآني، واذكر إذ، احنا قلنا في أذكر محذوفة، وإذ ظرف زمان بمعنى وقت، كأنه يقول أذكر وقته قال يوسف لأبيه إلى آخره. شو الفرق؟ أنا إذا ذكرتك بالوقت فكأنني أذكرك بكل ما يجري في هذا الوقت، كأنني أطلب إليك أن تعيش في هذا الوقت، وهذا أمر زائد على مجرد تذكر الحدث الذي حصل في الوقت. المطلوب منك أيها المتدبر إنك تعيش في القصة القرآنية، مش إنك تتذكر بس الحدث، لا حاول تعيش. وإحنا كمان عمالنا نستعرض هذه السورة، وأنتم أيها الإخوة والأخوات تستمعون، نحاول إن نكون جزء من هذا المشهد، وكأن هذا المشهد يحصل الآن أمامنا بأحداثه وبمشاعره كمان. هناك مشاعر، أنت تلحظ هذه المشاعر. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه مقدمة حاولوا فيها توصيف الواقع، وبنوا على هذه المقدمة نتيجة. ماذا يجول في أذهاننا نحن الآن كمتدبرين؟
2: يا سلام، يعني لما نفكر في المشهد وفي تفكير إخوة يوسف بفهم الأمور، هم بيحكوا يعني سيدنا يوسف وأخوه أبونا بحبهم أكثر منا، بينما نحن عصبة، يعني إحنا مثلا أقوياء وجماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني أبونا غلطان، كان المفروض يختار مصلحته في معنى اللي هي إحنا قوة وغلبة ومجموعة مع بعض، وهذولاك صغار مثلا. وهذا الفهم الخاطئ. يعني كثير بفكر الولد إنه أنا يعني إذا كبرت فأنا أهلي بحاجتي وبحاجة يعني عطائي كعطاء مادي. ولكن في الواقع إن أنا كثير بحكي لأخواني إنه أنت تعال على البيت، وفقط مجرد وجودك في البيت بضيف شيء للأسرة، لو إنه إحنا مش محتاجين منك ولا إشي في البيت. يعني أنا بحكي له إنه والدك ووالدتك مش محتاجين منك جوا البيت إنك تكون تسوي لهم إشي. مثلا بحكي لي أخوي أنا طب شو في عندكم في البيت أسوي لكم إياه، بدكم أردت بشغلة أشيل شغلة أعمل شغلة، مجرد وجودك. فهون عندهم فهم خاطئ إنه إحنا بفكروا إنه والدي بده مصلحته معنا بسبب إنه إحنا عصبة، بينما شو بده في يوسف وأخوه الصغير.
1: والله هذه ملاحظة جميلة. يعني شو المعيار، ما هو المعيار الذي اعتبرتم أن يوسف وأخاه أحب إلى أبيكم منكم وأنتم عصبة مجموعة؟ يعني هل هو معيار التأثير المادي، القوة المادية، نحن رجال أقوياء ونحن عصبة واحدة تستطيع أن تنفذ وأن تحمي وأن تقاتل وأن تأتي بالمال، وهذان طفلان لا يستطيعان ذلك؟ هل هذا هو المعيار في القياس؟ هذه ملاحظة مهمة.
0: كان قولهم هذا وتفكيرهم في هذا الأمر، يعني يستحيل أن يكون وليد لحظة حينما قالوا هذا الكلام، وفي الآيات التي تليها عندما أرادوا قتله، يبدو أن ليس هذا الأمر وليد لحظة أنهم جلسوا جلسة فيما بينهم وقالوا هذا الكلام. يبدو أن هذا الكلام جاء مبنيا على مدة طويلة بعد حب يعقوب عليه السلام ليوسف وأخيه. فالآن السؤال، هل كان هناك فاصل زمني بين رواية يوسف عليه السلام للرؤية التي رآها لوالده يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين قول إخوته، أم أنه كان ملاحظ على يوسف على يعقوب عليه السلام حبه ليوسف وأخيه منذ أن كانوا أطفالا مثلا؟
1: ما رأيكم؟
0: يعني هذا الأمر اللي جاء في بالي الآن، أنه يبدو أن هذا الكلام الذي تكلموا فيه عن أبيهم أنه في ضلال مبين، يعني كأن في قلوبهم شيء
1: تراكماً
0: كبير،
1: تراكمات تراكم. يعني كأنه هو مجموعة ملاحظات، مجموعة نعم. ملاحظات، ولعله نتيجة شيء من بالعبارة العامية سامحونا، اللت والعجن بين الإخوة، بين أخوين أخوين، بين ثلاثة ثلاثة، هكذا جانبية. نظرت كيف مثلا قدم له الصحن الفلاني فجعله بجانبه، رأيت كيف قال له مثلا يا حبيبي وأنا ما قال لي يا حبيبي، رأيت كيف ابتسم في وجهي ولم يبتسم في وجهي،
0: خصه بلباس برفقة.
1: أنا أظن أنه كثير من مشكلاتنا وهم نتيجته هذه الدردشات الجانبية وعدم الحوار المباشر وعدم المصارحة الفورية. يعني لعلهم لاحظوا شيئا، أحدهم وقع في قلبه شيء وهم فتكلم به مع آخر، حوارهما معا كبر الموضوع شوي، هذا الحوار الجانبي بين اثنين انتقل إلى ثالث، والثالث أضاف موقفا لعله لم يلحظه من قبل، لكن هذه الفرصة السانحة للحديث جعلته يدلي كذلك بدلوه. شيء ما من الوقت كان كفيلا بجعل هذه المشكلة مشكلة كبيرة، وهي في الحقيقة قد لا تكون كذلك. أنا أظن أن كثيرا من مشكلاتنا على هذه الهيئة. أنا والله أتذكر حادثة شخصية، كنا في غربة مع بعض الأصدقاء، وكان أحدهم قريبا جدا لي، وكلهم كانوا من الإخوة الفضلاء، لكن في بعض الأحيان جلوسي أنا وأخي هذا نتكلم، وكنا جارين، كنا نتكلم والله بس ممكن يصير كذا، ممكن اليوم ينحك كذا، ممكن إلى آخره. فنأتي في بعض الأحيان إلى بعض الجلسات مشحونين ومستعدين إنه اليوم رح تصير مشكلة من المشكلات على صعيد جالية، بتعرفوا، أو مثلا القرى كذلك، مجتمع مغلق، أو العائلات كذلك، العائلات المتقاربة خصوصا التي تعيش بجانب بعضها في السكن في عمارة واحدة أو في حي واحد، ممكن هالأشياء هذه أو يعني تجد بيئة خصبة في مثل هذا التقارب. فلما نروح فإذا بالجلسة على أطيب ما يكون، وإذا بخواطرنا هذه التي أشعلنا منها نارا كبيرة لا وجود لها، فنعود مستغفرين الله ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كيف أن الشيطان يمكن أن يصنع مشكلة من لا شيء؟ هل تظنون حقا أن يعقوب كان يفضل ابنه،
2: أكيد
1: يفضل ابنيه عفوا يوسف وأخيه على الأولاد الآخرين؟
2: أكيد ما كان يفضلهم، بس أنا يعني بدي أسأل شغلي.
1: نعم.
2: هل في مشكلة لو هو كان مثلا بحب واحد من أولاده أكثر من الآخرين؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صار يحكي أنا أكثر واحدة بحبها عائشة مثلا، ومن الرجال أبو بكر. يعني هاي المحبة اللي هو يختص في، مش يعني يحب
0: قلبي
2: واحد أكثر من الباقي،
0: ميل قلبي،
2: ميل قلبه لشيء، هل هذا يعني يحاسب عليه؟ هل هذا خطأ؟ يعني هل هو مجبور أنه يحب كل أولاد؟
1: هو لا يملك ذلك.
2: نعم،
1: يعني لا نملك أن نحب أو أن نكره، لكن يمكننا أن نملك إظهار هذا الحب أو إخفاءه. توافقونني؟
2: أكيد.
1: يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر من حبه لغيرها من نسائه في الوقت الذي كانت فيه عائشة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسمة، يعني حبه لامرأة من زوجاته
0: لم يظلم الأخريات،
1: لم يكن يحمله على ظلم الأخريات أو على أن يعطيها أكثر مما أعطى غيرها. وكذلك حبك لأحد أبنائك قد يكون هذا موجودا، علما أن معظم الآباء والأمهات إن سألتهم قالوا لك والله كلهم بالنسبة إلي سواء، نفس المحبة.
0: يعني ربما مقولة تقال كثيرا: أحب أبنائك إليك، الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود. وربما كان حب يعقوب عليه السلام ليوسف وأخيه من هذا القبيل.
1: والله هذه مداخلة جيدة، كذلك إضافة طيبة. يعني بعدين صور الحب بتختلف يا جماعة. يعني أنا ابني اللي عمره 3 سنين مثلا بتعامل معاه بطريقة، أو بنتي اللي عمرها 2 3 بتعامل معهم

0: منتهى الحذر عند التعامل بين أبنائهم. تذكرون ذلك الحديث الذي أراد فيه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يهدي أحد أبنائه هدية، فقالت له زوجه: لا والله حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أريد أن أشهدك على إهداء ابني هذا حديقة مثلا أو كذا، ولعلنا قلنا هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو كل أبنائك أهديت؟ أو كلهم أعطيتهم كالذي أعطيت؟ قال: لا، أعطيت هذا. قال: اذهب فإنني لا أشهد على زور صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القضايا قضايا حساسة، الأب والأم بدهم يكونوا حتى في الثناء، حتى في النظرات، حتى في الابتسامات بدهم يكونوا حذرين حساسين، لابد هذا الشعور يكون حساس. وترى مش خطأ أنه الأب والأم ينبهوا بعض في بعض الأحيان، مثلا الأب يستغرق في تدليل مثلا بنته الصغيرة مثلا، من الجيد أنه الأم تقول له: ترى دير بالك، واضح أنه أنت بتدلل فلان أو فلانة زيادة شوي عن إخوتهم، وهذا قد يكون له آثار في المستقبل. الآن إذا كانت بعض النفوس فيها شيء من الشر، ممكن الأمور تروح لحيز كثير بعيد وخطر، كما حصل في هذه القصة، قصة يوسف عليه السلام، كما سنرى بعد قليل. لكن انظروا إنه هؤلاء وصفوا الواقع. لا يوسف، انظروا التأكيد، هذه لا مقسم يعني، والقسم محذوف، لكنك يمكن أن تتصور قسما، يحلفون بالله أن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذن ماذا فعلوا هنا؟ وصفوا الواقع. بعد توصيف الواقع بيجي في قرار وفي حكم. شو الحكم؟ إن
1: أبانا لفي ضلال،
0: أبانا لفي في في ضلال مبين. في هو يعني أرادوا التعبير عن شدة ضلال أبيهم، فعبروا أن أباهم وين؟ في ضلال، هو داخل هذا الضلال المبين، مبين واضح. بدنا نتكلم بس بعد الفاصل عن قصة توصيف الواقع وبناء القرارات والاستراتيجيات بناء عليه. نترككم مع الفاصل ونعود بعد ذلك لنواصل بإذن الله تعالى.
2: إنتاج إذاعة حطنة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وحياكم الله على مائدة سورة يوسف. كنا قبل الفاصل يعني نفكر ونتدبر في قول الله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، وقلنا إن كلامهم هذا يجري مجرى توصيف الواقع. هم نظروا فوجدوا أن الواقع على هذه الهيئة، وبنوا على هذا التوصيف قرارا. ما هو هذا القرار؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. إذن هناك نظر للواقع وتقييم له وبناء قرار بعد ذلك بناء على هذا الواقع. هل ترون أن الخطورة دائما أو مكمن الخطورة في إصدار القرار ولا في توصيف الواقع؟
1: في بناء القرارات على أساس الواقع.
0: أنا أظن أنه اتخاذ قرار على توصيف خطأ

0: هو مكمن الخطر. إحنا حتى في حياتنا السياسية على مستوى الدول والأحزاب، الخطأ في التقدير يقود تلقائيا إلى خطأ في القرار. ولذلك مما ينبغي أن نحرص عليه وأن نبذل فيه الذهن والفكر أن نوصف الواقع توصيفا صحيحا، أن نقدر الظرف الذي نعيشه تقديرا دقيقا. هذا مش بس على المستوى السياسي والدولي، على مستوى أسرنا وعلى مستوانا الشخصي. في بعض الأحيان أنا أريد أن أقدر إمكانياتي المالية مثلا في الدخول إلى مشروع ما. الناس تختلف في طريقة التقدير، منهم يعني سبحان الله طبائع النفوس، في ناس متساهلون في التقدير دائما، في ناس متشددون في التقدير، في ناس يفترضون حسن النية دائما، في آخرون يفترضون سوء النية دائما. وبين هؤلاء وهؤلاء مراتب يعني كثيرة جدا يمكن أن نلحظها في السلوك البشري. واحد أراد أنه يفتح مشروع، بعضهم متفائل دائما، يعني حتى في أصعب الظروف لا يتصور نفسه إلا وهو ربحان، وإلا ويعني المال يتدفق عليه تدفقا فيحثوه حثوا. وبعضهم لا، حتى في أحسن الظروف يضيع أفضل الفرص وهو يحاول أنه يدرس الموضوع بتأني وكذا، ودائما متشائم. كذلك إخوة يوسف كانوا ماخدين منحة خطير في التفكير، يعني بتعبير الرائج في إكستريم في التفكير. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة بهذا الحسم وهذا الاتفاق. ولعلهم لم يكونوا متفقين جميعا على هذا، لكن بدأوا يفكرون بعقل جمعي هون. لما يبدأ التفكير بعقل جمعي في بعض الأحيان ممكن تختفي الملاحظات الشخصية والمخالفات الجزئية، فبتصير الإطلاقات هي سيدة الموقف. بنوا على ذلك إن أبانا لفي ضلال مبين. محمد عندك
1: ربما يكون يعني بناء على ما تكلمت أنه ربما واحد منهم خرج بهذه الفكرة وباقي الإخوة بدأت تتبلور لديهم ويتذكروا أحداث
0: لم تكن خطرت في بالهم قبل ذلك أو وجهت هذا التوجيه.
1: نعم صحيح.
0: لكن الآن لما صار في عقل جمعي، العقل الجمعي تختفي معه في كثير من الأحيان الملاحظات الفردية، وقد يساق الناس سوقا. شوفوا الآن مثلا السلطة الإعلامية، ألا يسمونها الآن بالسلطة
1: الرابعة؟
0: هناك سلطة فعلا، الإعلام صار سلطة. إذا كثر الكلام عن شيء ما، عن توجيه ما، حتى وإن لم يكن صحيحا، يبدأ الجمهور باحتضانه ولو بعد وقت، وإن كانوا في البداية يشككون لكنهم يبدأون باحتضانه قبل وقت وكأن بعد وقت وكأنه مسلمة من المسلمات. ولعل هذا الذي حصل. أما إن يعقوب عليه السلام ما كان يمكن أن يفضل يوسف على بقية الإخوة. هذا السلوك لو صدر من مسلم عادي بنقول له والله أخطأت خطأ شديدا وظلمت بقية أبنائك وما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك، وهذا خطأ تربوي جسيم. أو يمكن أن يقع نبي كريم في مثل هذا الخطأ؟
2: قطعا لا قطعا.
1: طب هل ممكن أنه بعد أن قصت عليه الرؤية أنه ازداد اهتمامه بيوسف عليه السلام، كونه بعد هذه الرؤية تصور يعقوب عليه السلام أن يوسف سيكون نبي وزاد في الاهتمام؟
0: والله يمكن أن يكون ذلك، لكننا نجزم بأن الإطلاق الذي توصل إليه إخوة يوسف ليس إطلاقا دقيقا. يعني الظاهر وبالنظر إلى أنه يعقوب عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله المعظمين المكرمين يجعلنا نقطع بأنه لم يكن منه ظلم لبقية الإخوة، يجعلنا نقطع بذلك. لكن كما قلنا لعله شيء من الاهتمام أو شيء من حسن النية في بعض التصرفات مع صغر سنه وسن أخيه جعل الإخوة يتصورون ذلك.
2: بعدين يعني بالنسبة لإخوة يوسف العقل الجمعي تبعهم واضح أنه ماشي باتجاه التصعيد. يعني في ناس تعرف بتولع النار، يعني بتحط كاز على النار، وشكله إخوة يوسف بين بعض نفس الإشي. يعني هم أول إشي افترضوا, يعني واحد يمكن حكى فيهم إنه يوسف وأخوه والدنا بحبهم أكثر منه. بعدين صعد الموضوع لدرجة إنه والدنا في ضلال, وصعدوا أكثر لما حكوا اقتلوه.
0: نعم,
2: وصار
0: يعني ما تزال وتيرة الحوار فعلا خطيرة جدا
2: باتجاه التصعيد. يعني في كثير بنشوفهم هذول الناس في أيامنا هاي, لما تحكي مثلا صار عندي في الشغل مشكلة معينة إيش بحكي لك؟ استقيل. في نعم. ناس زي هيك صارت مشكلة مع زوجتي طلقها. يعني اتجاه
0: يعني
2: التصعيد,
0: يعني الحلول
2: هذا
0: الجاهزة هذه.
2: باتجاه التصعيد. فبرضو إخوة يوسف يعني متجهين باتجاه التصعيد وتضخيم الأمور. يعني ما كان فيهم واحد صار يحكي لا يا جماعة يمكن يعني ما تناقشوا في موضوع المحبة, لا تناقشوا فورا في موضوع التصعيد.
0: نعم, يعني قضية الرجل الرشيد, أليس منكم رجل الرشيد, متذكرين هذا الكلام على لسان لوط عليه السلام, أليس منكم رجل الرشيد. الرشد هذا دائما يظهر في المحكات. الناس في الوقت العادي الحكمة تجري على ألسنتهم بكل سلاسة. انظر يعني احنا لو اردنا انه نتصفح الفيس, اللي بيتصفح الفيس والمواعظ اللي في الفيس والواتس اب الى اخره يظن انه يعيش
1: في زمن الصحابة
0: واكثر. هذا كلام صحيح. ومحاوراتنا في بعض الاحيان بتروح باتجاه كأننا ملائكة ونوصف عالم البشر المليئة بالخطايا, ونحن أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, أليس كذلك؟ لكن الحقيقة أنه دائما تظهر الحكمة وتظهر معادن عقول الرجال عند المحكات. الآن في مثل هذه المحكات واحد من هؤلاء يقول لهم يا جماعة اتقوا الله, وين رايحين؟ هذا الكلام ليس صحيحا, وأبونا رجل صالح ونبي كريم وكذا وكذا, وقد حصل لنا من أفضال أبينا ما لم يحصله لا يوسف ولا أخوه. ألم يمكن أن يكون مثل هذا الفرد يخرج من بين هؤلاء؟ لكن فعلا لم يكن منهم رجل وصل في مستوى الرشد إلى أن يتكلم بهذا الكلام. إحنا كذلك على المستوى الاجتماعي, مدام عبد الله راح فينا إلى التطبيق الواقعي لهذا الدرس, دائما إذا توجه الجمهور باتجاه ما فليستوقفك التفكير, لا تكن تابعا, لا تكن إماعة بالتعبير النبوي. إن أحسن الناس أحسنت, وإن أساءوا أسأت. بل كن إذا أحسن الناس أحسنت, وإن أساءوا أحسنت كذلك. فالقصة قصة دائما شخصيتك لا تذوب. هنا نلاحظ فعلا أنه هذا الجمع ذابت فيه الشخصيات الكل. يعني أرشدهم طلب منهم التخفيف في مستوى الاقتراح الجرمي الذي ذهبوا إليه كما سنرى. خلينا يعني نرطب آذاننا بتلاوة الآيات من قوله إذ قالوا ليوسف.
1: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
0: نكتفي بهذا القدر. خلينا نفسر هذه الآية يا جماعة. والله إنه يعني كما قال الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب افترضنا أنهم وصفوا الواقع وكان الواقع
1: صحيح على
0: صحيح, افترضنا أنه كان صحيحا وبنوا على ذلك قرارا إجماليا ذهنيا إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب لو افترضنا ذلك إيش الحل؟ سبحان الله, فعلا من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحل عندهم كان سهل, اقتلوا يوسف. كثير من حلولنا إحنا كذلك في مجتمعنا بتشاور حد بروح بيعطيك حل, أعوذ بالله من هيك حل.
1: فيلم أتكلم عبد الله قبل شوي يعني قال شخص بتكلم عن مشكلة مع زوجته على طول طلقها.
0: بالضبط والله هذا يعني مر بنا انه اثنين بيتحاوروا بيقول له والله زوجتي فعلت كذا وكذا، الحل مباشرة طلقها، وكأنه يعني هذه الحلول المعلبة الجاهزة هي الحلول لكل مشكلاتنا. افترضنا ان كلامكم صحيح، الحل اقتلوا يوسف. شو هالمنحة المتطرف هذا في التفكير، شو هالمنحة الإجرامي، مع أنه الجماعة هؤلاء يعني قد تربوا في بيت النبوة، الأصل ألا يكون منهم ذلك. لكن هذا بيرجع لكلام حكيناه في أول مرة، أنه مش كل النفوس تستقبل الخير. عندك يا محمد شيء؟
1: إحنا نشوف نهاية الآية وتكون من بعده قوما صالحين، إذن في عندهم بذرة خير، لكن يبدو طيب أن الشر.
0: يعني وتكون من بعده قوما صالحين؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، حتى يفهمنا بس اللي بتابعونا،
2: يعني زي اللي بتحايل إنه يعني إحنا بنعمل الشر وبعدين خلاص بنتوب لربنا ونرجع. أيوة. تمام.
0: وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تتوبون من بعد هذا الذنب. بس خلينا هيك بدنا نرجع لها، هذه قصة يعني مشكلة عويصة
2: وفي زماننا
0: كثير. لكن حتى يكون كل اللي بتابعونا كذلك على خط واحد، الاقتراح عند هذا الذي يتكلم اقتلوا يوسف، يعني رأوا في يوسف الشخص الذي يشكل خطرا عليهم، فإذا تخلصوا منه يخلو لكم وجه أبيكم، صارت العلاقة بينكم وبين أبيكم علاقة رائعة. شوفوا طبعا سبحان الله، في كثير من الأحيان مثل هذه الإجراءات غير الحكيمة قد تؤدي إلى عكس المقصود طبعا بطبيعة الحال، بس عملوا اللي عملوه، شو صار بعلاقتهم بوالدهم؟
2: ساءت
0: العلاقة، ساءت بلا شك، قد قتلوا أو حاولوا قتل ابنه الحبيب إليه، أو أبعدوا عنه ابنه بالتقدير الأقل، وهذا جرم عظيم. في كثير من الأحيان بنيجي نحتاط باتجاه ما، فإذا عكس مقصودنا يحصل تماما. ليش؟ لابد دائما من حكمة في اتخاذ القرار. أنا بدي أتخذ إجراء عملي، بدي أشوف لماذا أتخذ هذا الإجراء العملي، وبدي أفكر في مآلات وعواقب هذا الإجراء الذي أريد أن أجريه.
1: يعني محمد، إبعاد الإبن عن الأب صعب جدا. يعني ربما في زماننا يكون ابن غير مرضي،
0: نعم،
1: عند والده، عنده شيء من العقوق، مغلب أبوه بالمصطلح العامي، لكن إذا قدر الله وطلع في السيارة وعمل حادث وتوفى، تبقى حسرة الوالد في قلبه إلى أن يموت.
0: والله سبحانه
1: وهو يتذكر ابنه، فكيف إذا كان الابن محبوب؟
2: أحسن سلام. ويعني هنا للمرة الثانية أو الثالثة بتأكد لنا إنه عدم حكمة عندهم، فهم يفكروا إذا الوالد انحرم من ابنه رح ينساه ورح يخلى وجهه إلهم، فيعني عدم الحكمة وعدم
0: فهم
2: الواقع، فهم الأمور. نعم، يعني مش فاهمين أنه أنت لما يعني الواحد إذا ابنه بيموت له وهو صغير بيضل يذكره زي ما حكى الشيخ محمد طول عمره، بس ثم فاهمين أنه لا والده رح ينساه، وفاهمين أنه لا رح يحبنا كمان، رح يحبنا بزيادة.
0: أحسن، صحيح.
1: يبدو دكتور يعني التفكير هذا كأنه أعمارهم يعني
0: أطفال،
1: يعني أتصور هيك، يعني أنه أعمارهم كانت بين 12-13 بالحد الأعلى إلى 18،
0: بينما الأمر لم يكن كذلك في حقيقة الأمر. الظاهر أنهم كانوا أكبر من ذلك، إذ يظهر أن يوسف عليه السلام كان قريبا من البلوغ. يا بشرى هذا غلام بعد شوي لما يعني تخرجه القافلة من البئر، والظاهر أن بينه وبينهم عمرا على الأقل، ما بنتكلم عن أصغرهم، على الأقل بنتكلم عن أكبرهم، يبدو أن بين أكبرهم وبين يوسف زمان كبير، خصوصا أنهم كثر. يعني لو افترضنا أنهم
1: في كل سنة واحد،
0: إذن بده يكون بينه وبين يوسف 12 سنة على الأقل، وقد يكون الأمر بالعادة بيكون الأمر أكثر من ذلك،
2: ضعف.
0: نعم. طيب، هذا الذي تفضلتم به كلام مهم في فهم واقع القصة، وإنه كيف نعيش مع هذه القصة ونستفيد منها. شو يعني اطرحوه أرضا؟
2: يعني زي اللي يرموه في أرض بعيدة وبيموت لحاله.
0: بالضبط.
2: وهذا يمكن أكثر شناعة من القتل. يمكن
1: مباشر.
2: لما تقتله مباشر زي كأنه خلاص يعني أركنت واطمنت إنه قتل وخلاص هو يعني
0: توقف ألمه.
2: توقف ألمه. بس هم لما يطرحوا أرض راح يموت يمكن من الجوع، يمكن من الشمس، من البرد.
0: تأكله الوحوش.
2: تأكله الوحوش. نعم.
0: يبدو أنهم كانوا في أرض وحوش فيها ذئاب وفيها كذا.
2: نعم.
0: بدليل أنهم تذرعوا إلى أبيهم بعد شوي وقالوا له أكله الذئب، وقال لهم إني أخاف أن يأكله الذئب. إذن كان هناك يعني هي أرض موحشة، ومع ذلك لم ترق قلوبهم لهذا الغلام الصغير الذي هو أخوهم ليلقوه، والله فعلا إنها جريمة كبيرة. طيب بدنا نوقف كمان مع قوله وتكون من بعده قوما صالحين، وإحنا قلنا إنه معنى هذه الآية أنهم قالوا اعملوا هالذنب وبعد ذلك نتوب ونستقيم وتصلح أحوالنا. على ترون أن هذا هو لسان حال كثير من شباب اليوم؟
2: صح صح. الواحد يعني لو بيعرف متى بيموت بيظل مذنب وكافر وبآخر لحظة بيسلم وبيتوب.
0: يعني ما المانع يعني فعلا لو واحد مثلا، أنا بتذكر أنه وإحنا شباب صغار كان بعض الشباب حولنا يقول والله لو فعلنا كذا ما أنا بدي أطلع أعمل حج مثلا، أو بدي أطلع أعمل عمرة أو ما أشبه ذلك. يعني فأنا أذنب قبل ذلك، وبعد أن أذنب أذهب لأغسل هذه الذنوب بعمرة أو بحج أو بصدقة أو بقيام ليل أو بما أشبه ذلك.
1: وكأنه يضمن أن يعيش إلى الغد.
0: النقطة الأولى أحسنت، وكأنك تضمن أن تعيش إلى الغد. وما أدراك أن هذا الذنب يفرط منك ولا تلفظ نفسا بعده، فتموت على الذنب. وما أقبح هذه العاقبة، وما أقبح هذه الخاتمة، أن يتوفى الإنسان على معصية. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله لنا ولجميع مستمعينا حسن الختام. عندك شيء عبد الله تفكر؟
2: يعني برضو اللي بطرح هذا التفكير انه انا يعني بعمل الذنب وبعدين بتوب، يعني انت مين فهمك انه عملك هو اللي بدخلك الجنة، وانت بعملك تستحق الجنة؟ فانا بعمل السوء وبعدين بتوب، وبعد عملي اللي وانا تائب بدخل الجنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال انه لا يدخل احدكم الجنة بعمله؟ يعني ولا انا يا رسول، ولا انت يا رسول الله، ولا انا الا ان يتغمدني الله بلطفه ورحمته، او كما قال. فيعني هو انت يعني شوف قلة الحياء مع الله. يعني ربنا خلقك وخلقك ابن نبي مثلا، هنا لو قسنا على إخوة يوسف هم أولاد نبي، فخلقهم مسلمين. فأنت شوف قلة الحياء مع الله إنك تفكر إنه عملك الصالح اللي بعد ما تخطأ وتتوب هو اللي رح يفوتك الجنة ويضمن لك الجنة.
0: نعم فعلا هذا المنطق منطق من لم يعرف الله. يعني القصة التوبة ليست معادلة رياضية، أنت تتعامل مع الله رب العالمين خالقك والمطلع على خفايا قلبك وثنايا مشاعرك، فكيف يمكنك أن تضمر مثل هذه الخاطرة في قلبك، أنك تتجرأ على الله تعالى بمعصيته ثم بعد ذلك تقول أتوب إلى الله؟ أنت ما فهمت التوبة. وهذا النمط من التوبة ليس توبة مقبولة. التوبة مش عبارة عن معادلة رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين،
1: ولا قول باللسان،
0: ولا قول هي باللسان، بل هو ندم حقيقي وعزم على عدم العودة. وهذا كما ترون يتناقض مع أن أبيت نية التوبة قبل الذنب. لا، من أول لا تذنب وتب إلى الله تعالى من هذا الخاطر فهو خير لك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله تعالى إليكما، وجزى الله كذلك الإخوة المستمعين والمستمعات. يعني إلى هذا الحد نقف، هذا الذي سمح به الوقت، ونبدأ إن شاء الله تعالى في القادم بالآية الأخيرة التي يقترح أحد الإخوة فيها تخفيفا لمثل هذه الاقتراحات الجرمية، لكنه مع ذلك يبقى دائرا في فلك هذه الاقتراحات في التخلص من يوسف عليه السلام. نلقاكم إن شاء الله تعالى على خير، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم. فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الواقعة من أول السورة وحتى الآية 62.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى تلاوة لفضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية. تلا علينا ما تيسر له من سورة الواقعة من أولها وحتى الآية 62.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

الأكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: ماء زمزم لما شرب له. لذا يستحب للشارب أن يقول: اللهم إنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لتغفر لي ولتفعل كذا وكذا مما يحب أن يدعو به. إخوتنا في الإيمان، هذه بعض أدعية اخترناها لكم من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، وأكثرها كما يظهر لكم من أقوال السلف الصالح وأدعية العلماء المؤمنين الذين دعوا بها وأرادوا أن يعلموها الناس، وعلى الأخص العوام منهم، ليدعوا بها في تلك الأماكن الطاهرة وفي تلك الحالات الخاشعة، علما بأن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قليل، ولا يصح أن يعتقد الإنسان أن هذه الأدعية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، بل هي أدعية مرسلة يصح أن يدعو بها الإنسان ويدعو بغيرها مما يشاء. والله نسأل أن يلهمنا الدعاء الذي يرضاه، وأن يرزقنا الإجابة كما يحب ويرضاه.

أهواك يا كعبة الأنوار أهواك وأقطع العمر

وأقطع العمر مشتاقا للقياك.

محمد خير خلق الله كلهم محمد

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 8 من أيار مايو لعام 2026. طهران. أفادت إيران مساء أمس بوقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات أمريكية بعد اعتداء الأخيرة على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في مدن عدة بجنوب إيران، فيما اعتبرت واشنطن أن الهجمات الإيرانية غير مبررة. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار وقف إطلاق النار. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن أضرارا ألحقت بالجزء التجاري من رصيف بهمن في جزيرة قشم الإيرانية جراء قصف معاد. وذكر التلفزيون الإيراني أن الانفجار في الجزيرة وقع خلال تبادل لإطلاق نار تخلله إطلاق القوات الإيرانية صواريخ على وحدات العدو في هرمز، مما دفع الأخيرة إلى الفرار بعد تكبدها خسائر وفق وصفه. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن تبادل إطلاق النار وقع بعد اعتداء أمريكي على ناقلة نفط إيرانية في هرمز. وفي أول تعليق رسمي قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن قواتها اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بأنها غير مبررة، مشددة على أنها ردت بضربات دفاعية. وأوضحت أن الهجمات الإيرانية وقعت لدى عبور مدمرات الصواريخ الموجهة مضيق هرمز إلى مضيق عمان. وتابعت سنتكوم أن قواتها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية بالإضافة إلى منشآت اقتصادية. وأشارت إلى أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية، مؤكدة سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني، كما شددت على أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة لكنها في أقصى درجات الجاهزية لحماية قواتها. وفي إيران قال مقر خاتم الأنبياء إن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي شدد على أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. وأضاف مقر خاتم الأنبياء أن ما وصفها باعتداءات جوية أمريكية استهدفت مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم بالتعاون مع دول المنطقة دون أن يقدم توضيحا أكثر. وتابع أن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار وألحقت بها أضرارا كبيرة. كما قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي خطأ جديد من جانب العدو سيواجه برد أشد وأكثر تدميرا من السابق. أبوظبي. زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقع تمركز المقاتلات المصرية في الإمارات، وذلك أثناء لقائه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي قام بزيارة تفقدية لمفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة من أجل الاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات دون تقديم تفاصيل أخرى بخصوص تلك المقاتلات ونوعها. وتعتمد القاهرة في قوتها الجوية على مزيج من المقاتلات الأمريكية والفرنسية والروسية أبرزها F-16 ورافال وميراج 2000 وميك 29 وفق معلومات وردت في بيانات سابقة لوزارة الدفاع المصرية. وجدد السيسي إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بحسب وكالة وام واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي، وأضاف أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما ونتفاوض مع الإيرانيين، وأكد أن مدمراتنا الثلاث عبرت مناطق صعبة وسحقت القوات الإيرانية تماما، حيث تعرضنا لإطلاق نار ورددنا بقوة نارية كانت أقوى بكثير من نيرانهم. وأضاف الإيرانيون وصلوا فعلا إلى نهاية الطريق ولن نمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، وأكد أن الإيرانيين عبثوا معنا اليوم وقمنا بالقضاء عليهم، واصفا ما حدث بأنه عبث، وأكد أن الاتفاق مع إيران قد يحدث في أي يوم وقد لا يحدث، والإيرانيون يريدونه أكثر مني، ومن الأفضل لإيران أن توقع الاتفاق بسرعة. وقال ترامب إن السفن بدأت في تغيير مسارها من مضيق هرمز لتتجه إلى موانئنا لشراء النفط من بلادنا، ونمتلك كميات هائلة من النفط، والولايات المتحدة لا تعاني من أي أزمات طاقة. طهران. هدد مسؤول إيراني رفيع في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية القطرية بأن بلاده ستستهدف المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة في حال أقدمت إسرائيل على أي هجوم عسكري على إيران. وقال المسؤول الإيراني إنه من غير المستبعد أن تقدم إسرائيل على ما وصفها بحماقة ضد إيران، مشددا على أن الرد الإيراني سيستهدف في الوقت نفسه مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لا تقبل أي توزيع للأدوار بين إسرائيل وأمريكا. ويأتي التهديد الإيراني في ظل حديث متواتر عن قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وإعلان مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل وسط مساع إسرائيلية لعرقلة مسارات التفاوض. الخرطوم. تشهد جبهات القتال في السودان تصعيدا عسكريا واسعا، حيث اندلعت معارك عنيفة في إقليم النيل الأزرق وولاية كردوفان في ظل محاولات مستمرة من الأطراف المتقاتلة لتغيير خارطة السيطرة الميدانية، مما زاد من حركة النزوح نحو شمالي البلاد. ونقل مراسلون نقلا عن مصادر عسكرية أن مواجهات عنيفة جرت صباح أمس في منطقتين جنوبي ولاية النيل الأزرق، واستخدمت فيها المدفعية وأسلحة ثقيلة أخرى. وتشير المصادر إلى أن المعارك استمرت ساعات، وأضافت أن الجيش السوداني سحب قواته من المنطقتين. وفي ولاية جنوب كردوفان أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش تصدى لهجوم عنيف شنته قوات الدعم السريع مسنودة بقوات الحركة الشعبية في الشمال المتحالفة معها على تخوم منطقة التكمة شرق مدينة الدلنج. وذكرت المصادر أن الجيش تمكن من صد الهجوم وإحداث خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مع الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عقب اشتباكات ضارية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقال مراسلون إن التكمة تكتسب أهمية استراتيجية في مسار العمليات العسكرية بولاية جنوب كردوفان، إذ تبعد نحو 9 كيلومترات فقط شرق مدينة الدلنج، وتقع في مفترق طريق حيوي يربط منطقتي كرتالة وهبيلة. ويسعى الجيش السوداني من خلال هذه المعارك إلى تأمين شريان الإمداد الرئيسي الرابط بين مدينتي الدلنج وكادقلي وبقية ولايات وسط السودان عبر النيل الأبيض، وهو الطريق الذي كان قد أعلن الجيش فتحه في يناير كانون الثاني الماضي بعد حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بالشمال لنحو عامين. بيروت. كشف مصدر رسمي لبناني أجندة جولة المفاوضات المرتقبة بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقية سلام، بل مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء. وذكر أن هناك مسعى أمريكي لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال إلى الخطوة التفاوضية الثانية، مشيرا إلى أن جولات المفاوضات على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن. ووفقا للمصدر فإن المفاوضات ستتناول المسارين الأمني والسياسي، مبينا أن الهدف من المسارين هو معالجة قضايا الانسحاب الكامل والحدود والأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. ولفت المصدر الرسمي إلى أن الرئاسة اللبنانية تسعى لبحث اتفاق وقف نهائي للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، موضحا أن الخطوة المرتقبة قبل 17 من مايو أيار الجاري هي تمديد الهدنة والتزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار. وقال المصدر إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأربعاء الماضي رسالة إسرائيلية لعرقلة مسار المفاوضات، وأشار إلى أن الرئاسة اللبنانية أبلغت واشنطن أن أي قرار أي لقاء الآن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يؤدي إلى إجهاض مساعي الاستقرار. وذكر المصدر نفسه أن هناك تفهما أمريكيا للموقف اللبناني من عدم حصول لقاء بين نتنياهو والرئيس اللبناني الآن، مؤكدا أن الطرح اللبناني يبدأ بالمفاوضات وينتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات بين الجانبين مرورا بانسحاب إسرائيلي كامل. وبشأن تحركات الجانب الإيراني، قال المصدر الرسمي اللبناني إن المسعى الإيراني لدعم موقف لبنان مشكور إذا كان يؤدي إلى وقف إطلاق النار، واشترط مرور أي مسعى إيراني لوقف إطلاق النار عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية والإسهام في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. وشدد على ضرورة إنهاء مهمة حصر السلاح، لكنه قال إن الأمر يحتاج إلى وقت ويقتضي معالجات سياسية واجتماعية واقتصادية. نيويورك. في وقفة أمام الصحافة المعتمدة خارج قاعة مجلس الأمن أمس، تحدث سفير البحرين جمال فارس الرويعي حول مشروع القرار الجاري تداوله والمخصص لضمان حرية الملاحة دون عوائق عبر مضيق هرمز. وقال الرويعي إن مشروع القرار يدعو إلى التعاون مع مبادرة الأمم المتحدة لإقامة ممر آمن عبر المضيق، مؤكدا أنه يستند بوضوح إلى القانون الدولي الذي يكفل حرية الملاحة كما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأضاف أن المشروع يدعو أيضا إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة عبر الحوار، مشيرا إلى أنه يستند إلى الحق في الأمن لمنطقة الخليج وإلى التعاون الإقليمي وإلى الحل السلمي لكافة الخلافات. بعد ذلك تحدث السفير الأمريكي مايك وولدز معربا عن سعادته بالوقوف إلى جانب شركائه من دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تقوم على قناعة مشتركة بحرية الملاحة التجارية في المياه الدولية وأهمية ذلك للتجارة العالمية. وتابع نحن نطالب إيران ببساطة بوقف الاعتداءات على السفن في مضيق هرمز ووقف نشر الألغام ووقف جميع الرسوم من السفن العابرة في المضيق، واعتبر أن هذه الممارسات تؤثر على التجارة العالمية وتشكل عقابا جماعيا للعالم أجمع، مجددا الدعوة إلى وقف التدخلات ونشر الألغام وجمع الرسوم. الضفة الغربية المحتلة. أصيب 3 فلسطينيين أمس جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على مركبة تقلهم في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 3 مصابين جراء اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في مسافر يطا. وأوضح الناشط في رصد الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة أن مستوطنين هاجموا مركبة أحد المواطنين قرب خربة الإفخيت وألقوا الحجارة باتجاهها ما أدى إلى تحطيم أجزاء منها. وفي وقت سابق الخميس طارد المستوطنون بحماية الجيش مزارعين ورعاة في مناطق أم القبور ووادي الجواية ورجوم أعلى ووادي الرخم، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم ومنعوهم من الوصول إليها، فيما أدخلوا مواشيهم إلى الحقول متسببين بإتلاف محاصيل زراعية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، وينفذون اعتداءات متكررة بحق الفلسطينيين بهدف الضغط عليهم لتهجيرهم. قطاع غزة. استشهد عزام الحي نجل رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة خليل الحي متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم إسرائيلي استهدف مساء الأربعاء منطقة في حي الدرج وسط مدينة غزة. وباستشهاد عزام يرتفع عدد أبناء خليل الحي الذين فقدهم جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 4 شهداء، وهم حمزة وأسامة وهمام وعزام، فيما لم يتبقى من أبنائه الذكور سوى عز الدين الذي كان قد أصيب في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرق غزة في إبريل نيسان 2025. وأفادت مصادر طبية بأن عزام الحي أصيب بجروح خطيرة في قصف طال حي الدرج قبل أن يعلن لاحقا عن استشهاده، ليلتحق 13 فلسطينيا ارتقوا جراء سلسلة غارات واستهدافات عنيفة شهدها القطاع أمس. نيويورك. حضت الولايات المتحدة أمس الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكن دبلوماسيين قالوا إن من المرجح أن تستخدم الصين وروسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار. وسيكون استخدام الصين لحق النقد أمرا محرجا قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن تأتي الحرب على إيران على رأس جدول الأعمال. واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقد في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشروع قرار سابق دعمته الولايات المتحدة، وكان يبدو أنه يفتح الطريق أمام إطفاء الشرعية على عمل عسكري أمريكي ضد إيران. وقال مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك وولتس للصحفيين إن أي دولة تسعى إلى رفض مشروع القرار إنما ترسخ سابقة خطيرة للغاية، وأضاف علينا أن نسأل أنفسنا إذا اختارت دولة ما معارضة مثل هذا القرار البسيط فهل تريد حقا السلام؟ بيروت. يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دمشق يوم السبت المقبل على رأس وفد وزاري، ويناقش خلالها مع السلطات السورية ملفات السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وملف النازحين السوريين في لبنان. وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء أمس أن الحكومة أقرت عددا من البنود الإدارية التي كانت عالقة بسبب الحرب. وأشار مرقص إلى أن سلام يستعد لزيارة سوريا على رأس وفد وزاري لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا في الوقت نفسه أن رئيس الحكومة يواصل اتصالاته السياسية والدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاعتداءات الإسرائيلية ووقف عمليات التدمير التي تطول البلدات الجنوبية. وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة لكونها تأتي في مرحلة دقيقة تشهد إعادة ترتيب للتوازنات الإقليمية ومحاولات لبنانية لمعالجة ملفات عالقة مع دمشق بعد أن فرضت التطورات الأمنية والاقتصادية ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل بين الجانبين. وقالت مصادر مواكبة للزيارة المرتقبة إن جدول أعمال الزيارة لن يقتصر على العناوين السياسية العامة، بل سيشمل ملفات حساسة تراكمت خلال السنوات الماضية، أبرزها ملف السجناء وملف ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني والإداري بين البلدين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 8 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، من المتوقع توجيه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لامرأتين على صلة بتنظيم داعش، بينما ستتهم امرأة أخرى بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وذلك بعد عودتهن التي طال انتظارها إلى أستراليا. فقد ألقت الشرطة القبض على امرأتين تبلغان من العمر 53 و31 عاما لدى وصولهما إلى مطار ملبون مساء الخميس، كما ألقت القبض على امرأة ثالثة وهي جناي صفار البالغة من العمر 32 عاما، والتي كانت مسافرة برفقة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات في سيدني. وصرح مساعد مفوض مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيف نات بأنه من المتوقع توجيه 4 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية للمرأة الأكبر سنا، وهي تهم الاستعباد وحيازة عبد واستخدام الرقيق والإتجار به، بينما ستتهم المرأة البالغة من العمر 31 عاما بالاستعباد واستخدام الرقيق، وستعاقب جميع المتهمات بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما في حال ثبوت التهم الموجهة إليهن. وقال نات إنه من المتوقع توجيه تهمة دخول أو البقاء في منطقة محظورة والانتماء إلى منظمة إرهابية إلى المرأة البالغة من العمر 32 عاما والتي وصلت إلى سيدني. وأثارت عودة 4 نساء يطلق عليهن عادة اسم عرائس داعش و9 أطفال ممن قضوا سنوات في مخيم الروج للاجئين في سوريا عمليات أمنية واسعة النطاق في مطاري ملبون وسيدني، وذلك عقب أسابيع من نقاشات سياسية حادة ومتقطعة. وواجهت هذه المجموعة التي لحقت بشركائها من داعش إلى سوريا قبل أكثر من عقد من الزمان رحلة طويلة للعودة إلى أستراليا، واحتجزت النساء مع أطفالهن في مخيمات اللاجئين شمال شرق سوريا لسنوات عقب انهيار داعش، وفشلت محاولتهن الأخيرة لمغادرة المخيم إلى أستراليا في وقت سابق من هذا العام. وغادرت العائلات مخيم الروج سيء السمعة متجهة إلى العاصمة السورية في محاولتها الثانية للعودة إلى أستراليا قبل أسبوعين، وظلت تنتظر في دمشق منذ ذلك الحين. ويوم الأربعاء أكدت الحكومة الأسترالية إن المجموعة حجزت رحلات جوية إلى أستراليا، ووفقا لصحفي من هيئة الإذاعة الأسترالية كان على متن الرحلة القادمة من الدوحة والذي تحدث إلى النساء قبل الصعود إلى الطائرة، كانت النساء يتطلعن إلى احتساء قهوة لاتاي في شارع كولينز بملبورن. ويقال إن بعض الأطفال يتحدثون بلكنة أسترالية رغم ولادتهم في سوريا وعدم دخولهم أستراليا أبدا، وتصر الحكومة الأسترالية على أنها لم تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا. وصرح نائب وزير الهجرة السابق بأنه لا شك في أن الحكومة كانت مشاركة، بمعنى أنها خصصت أشخاصا لمراقبة هذه المجموعات. وأضاف قائلا: علاوة على ذلك، عند تقديمهم طلبات للحصول على جوازات سفر تمت معالجتها، لذا من هذا المنطلق كانت الحكومة مشاركة. وأوضح قائلا: إنني أعتقد أن الحكومة توضح أنها لم تشارك في عملية الإعادة إلى الوطن، فهي لم ترتب أو تدفع تكاليف عودة هؤلاء الأشخاص. وطالبت المعارضة الحكومة بإلغاء وثائق سفرهم أو إصدار أمر منع مؤقت لمنع دخولهم جميعا إلى البلاد، غير أن الحكومة جادلت بأنهم بصفتهم مواطنين أستراليين مخولون بالسفر. وحث رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ووزراء آخرون النساء مرارا وتكرارا على عدم العودة إلى أستراليا. وقال نت الليلة إن تحديد ما إذا كانت الجرائم المزعومة ترقى إلى مستوى يبرر إصدار أمر إبعاد مؤقت هو من اختصاص وزارة الشؤون الداخلية. وقدمت السيناتور بريجيت ماكنزي من حزب الوطنيين والسيناتور المستقل ديفيد بوكوك مثالا على النقاش الدائر صباح أمس في برنامج توداي. وقالت ماكنزي إن هناك مخاوف جدية بشأن مجموعة النساء، وزعمت إن الأطفال متطرفون بالفعل. وتساءلت: أريد أن أعرف لماذا لم تقم الحكومة بإلغاء وثائق سفرهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأشارت بوكوك إلى أن النساء مواطنات أستراليات، لكن مع ذلك يتوقع الرأي العام تطبيق أقصى عقوبة ينص عليها القانون، لكنه جادل بأن الأطفال الأستراليين يستحقون فرصة ثانية. وقال إنه من الأفضل أن تكون المجموعة في أستراليا حيث يمكنهم مواجهة التبعات القانونية وبرامج مكافحة التطرف، لكن ماكنزي زعمت إن هذه البرامج ذات نسبة نجاح منخفضة. وذكر أن المجموعة كانت في أستراليا حيث يمكنهم مواجهة التداعيات القانونية وبرامج مكافحة التطرف، لكن ماكنزي زعمت إن هذه البرامج ذات نسبة نجاح منخفضة. وقال بوكوك: أعتقد أن الأمر الذي يجب أن نميز بينه هو بين البالغين والأطفال الذين لم يكن لهم أي رأي في السفر إلى الخارج. سيدني: وجهت تهم إضافية إلى عامل في مركز رعاية أطفال في سيدني بعد الاشتباه في تورطه بحادثة اعتداء ثانية. وكانت الشرطة قد بدأت التحقيق في 24 من إبريل نيسان بعد تلقي بلاغ يفيد بأن عاملا في مركز رعاية أطفال في منطقة بانانيا قام بصفع طفلين يبلغان من العمر 3 و4 سنوات، وقد صفعا على وجهيهما داخل المركز في اليوم السابق. والمتهم اسمه جانيندرا جونغ شاهي البالغ من العمر 24 عاما، وهو مواطن نيبالي كان يعمل في أكاديمية منسوري في جنوب غرب سيدني. وقد تم اعتقاله في 26 من إبريل على خلفية الحادثة الأولى. وبعد تحقيقات إضافية توجه المحققون إلى منزل في منطقة بلمور يوم الاثنين الماضي وأعادوا اعتقاله، حيث تزعم الشرطة أنه اعتدى أيضا على طفلتين تبلغان من العمر 3 و4 سنوات في حادثة منفصلة، وتم نقله إلى مركز شرطة كيمسي حيث وجهت إليه تهمتان إضافيتان بالاعتداء البسيط. وأكدت أكاديمية منسوري في بانانيا التي افتتحت في العام الماضي إنه تم إنهاء خدماته بعد الاتهامات الأولى، مشددة على أن سلامة الأطفال وصحتهم ورفاههم هي الأولوية القصوى، كما أوضحت إنها اتخذت إجراءات فورية فور علمها بالحادثة، بما في ذلك إيقاف الموظف عن العمل وإبلاغ الشرطة والجهات التنظيمية المختصة. ومن المتوقع أن يمثل شاهي أمام محكمة بنغستون المحلية بعد أن رفض طلب الإفراج عنه بكفالة. سيدني: ألقي القبض على رجل بسبب رمز يزعم أنه مسيء لليهود على قميصه الذي كان يرتديه أثناء وقوفه أمام اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، ويشبه الرمز الصليب المعقوف وفي وسطه نجمة داود ومكتوب عليها عبارة معاداة السامية وفخور بأن أتهم. واستجوبت وسائل الإعلام الرجل البالغ من العمر 68 عاما خارج قاعة الجلسة في شارع كلارنس بمدينة سيدني قبل أن تبعده الشرطة، وقال للصحفيين: إن اسمي إيان مينوس، أعيش في كيلارني هايتس وأنا فخور بهذا البيان. ويعرف الرجل البالغ من العمر 68 عاما بآرائه المعادية لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن الرجل كان في مركز شرطة ميلي عند الساعة 2:45 ظهرا، وإن الضباط يحققون فيما إذا كان قد ارتكب أي جريمة. ويذكر أن عرض الرموز النازية في الأماكن العامة في ولاية نيو ساوث ويلز يعد مخالفا للقانون. وفي بيان لها أعربت اللجنة الملكية عن استيائها الشديد من ارتداء قميص يحمل عبارات معادية للسامية بالقرب من مكان انعقاد جلسات الاستماع. وقالت اللجنة: علمت اللجنة الملكية أنه صباح اليوم قامت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بإبعاد شخص كان يرتدي قميصا يحمل عبارات معادية للسامية من أمام مقر جلسات الاستماع. وأضافت إن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تتولى التحقيق في هذا الأمر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أيها الإخوة، لا يصح العمل إلا إذا عرف سر وجودك في الأرض. هذه أخطر قضية في الإيمان، وكنت أضرب على ذلك مثالاً مشهوراً، أن الإنسان إذا ذهب إلى بلد وسأل إلى أين أذهب، نسأله نحن لماذا أتيت إلى هنا؟ لعلك جئت طالب علم، اذهب إلى المعاهد والجامعات. أما إذا جئت تاجراً اذهب إلى المعامل والمؤسسات. أما إن جئت سائحاً اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. السؤال الأكبر، لماذا نحن في الأرض؟ لا يصح عملنا إلا إذا عرفنا سر وجودنا. لا يصح عملنا إلا إذا عرفنا سر وجودنا. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن في حديث قدسي يبين أن سر وجود الإنسان في الأرض أن يعمل الصالحات، وهناك أدلة كثيرة. ذلك أن الإنسان حينما يأتيه ملك الموت ماذا يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ما من ميت يقول لعلي أتم البناء، أو لعلي أنال الشهادة، أو لعلي أتزوج. قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذاً علة وجودك على سطح الأرض أن تعمل صالحا، هذا العمل الصالح هو ثمن جنة عرضها السماوات والأرض، هو ثمن سعادة أبدية. الدنيا محدودة لكن الجزاء غير محدود إلى أبد الآبدين. وكنت أقول دائما: لو وضعت واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس 8 دقائق بعد عنا ضوئية، 156 مليون كيلومتر، كل ميل لصفر، كم هذا الرقم؟ إذا قيس إلى اللانهاية فهو صفر. إذاً نحن في حياة محدودة جداً، سنوات بعد 40 لا تزيد عن 20 أو 30 أو 10 سنوات وتنتهي الحياة، وتواجه أبداً أبدياً وحياة سرمدية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. إذاً هناك من يأكل ويشرب ويتنزه ويسمر ويتحدث ويسافر ويطلع ويتابع الأخبار. ينبغي أن نعلم سر وجودنا. سر وجودنا أن نعبد الله، والعبادة حركة سلوك فيها جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي أن تنتهي عما عنونها الله، والجانب الإيجابي أن تفعل ما أمرك الله به. أمرك أن تتصدق، أن تعاون، أن تلبي حاجة الضعيف. فلذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، والحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقد ذكرت لكم في أول يوم أن الحديث القدسي إراءة من الله في المنام، أو إلقاء في الروع، أو عن طريق جبريل، لكن صياغة المعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي له طعم خاص. إذن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. يعني ما تمكن. أخ مقيم في بلاد الغرب البعيدة استمع إلى دروس علم، تأثر

تأثرا كبيرا. قال بصراحة: هذه الدروس معناها أن أعود إلى بلاد المسلمين، ولا أن أبقى هناك. لك أن تسافر إلى هناك لتنال شهادة عليا تقوي بها المسلمين، لك أن تذهب إلى هناك لتقيم إقامة مؤقتة تكسب بها مالا تقيم به أود حياتك، أما أن تنوي الإقامة الدائمة، من نوى الإقامة الدائمة انطبق عليه حديث رسول الله: من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. فهذا الأخ مقيم ببلد اسمه نيوجيرسي، استمع إلى الأشرطة وقنع أن إقامته هنا غير صحيحة، فجمع أمتعته وأنهى أعماله وكانت دنياه في أوجها، قنع وجاء إلى الشام. خلال يومين أصيب بحادث وتوفي. على أي عمل مات؟ على أرقى عمل. لذلك إذا أحب الله عبده عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يرزقه عملا صالحا ثم يتوفاه عليه. فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من هم بحسنة فلم يعملها له نيته، ونية المؤمن خير من عمله. كرم الله عز وجل ليس ككرم العباد، العباد لا يعطون إلا بعد الإنجاز، لكن الله يعطي على نيتك. فهذا نوى أن يعود إلى بلاد المسلمين وأن يخدم المسلمين، وتوفي بعد يومين بحادث. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها، الآن كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه، يحب أن نربح عليه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: فإن هو عملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. لذلك إنما الأعمال بالنيات، ومن هم بسيئة فلم يعملها. بقى في سؤال دقيق جدا: لما لم يعملها؟ لأنه لم يستطع، لا أجر له إطلاقا إطلاقا، لكن لم يعملها خوفا من الله عز وجل. يعني قصة سمعتها لعلها قبل أربعين عاما، شاب رافق أمه لأداء فريضة الحج، إذن هو حج معها وهو في مقتبل العمر. فتح مكتبة في بعض أحياء دمشق، المكتبة قريبة من ثانوية بنات. يبدو أن فتاة ساقطة جاءت إلى محله التجاري ولمحت له أنها تريده، فأغلق المحل وتبعها. المواصلات كانت حوافل كهربائية، حافلات كهربائية قديمة. هو يتبعها، تذكر أنه حج بيت الله الحرام، أيعقل أن يعصي الله؟ فرجع، ركب إحدى الحافلات وعاد، وقال: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. القصة تتمتها رائعة، أن رجلا في اليوم التالي وقف أمام محله، قال: يا بني، أنت متزوج؟ قال: لا. قال: عندي بنت تناسبك. هذا الشاب ظن أن في البنت عيبا لأنها عرضت، مع أن عرض الفتاة في مجتمعنا أو في أعراف الأعراف غير مقبول، بينما في القرآن مقبول: إني أريد أن أنكحك.

0: مثل ابنتي هاتين. فظن الشاب أن في الفتاة عيبا خطيرا حتى عرضها أبوها، أرسل أمه فإذا هي فتاة رائعة فوافق. قال له: لكني لا أملك شيئا. قال: هذا ليس من شأنك، هذا من شأني. وعقد معه شركة. أنا أذكر أن العم توفي، أما الشاب لا يزال الآن حيا يرزق، لأنه قال: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. من هم بسيئة فلم يعملها، لا لأنه لم يستطع، الذي لم يستطع هو أشقى الناس. قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. أي سيئة قلت معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين لا أفعلها خوفا من الله، كتبها الله له عنده حسنة كاملة. قال: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. هذا نموذج من كرم الله عز وجل. هم بحسنة لم يعملها كتبت له حسنة، عملها كتبت له 7 حسنات إلى 700 ضعف. هم بسيئة فلم يعملها خشية من الله عز وجل كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة. لذلك ملك الشمال يكتب السيئات، ملك اليمين أمير عليه، لا يسمح ملك اليمين أن يكتب ملك الشمال السيئة إلا إذا أصر عليها ولم يتب منها ولم يندم وتبجح بها وافتخر بها، عندئذ تكتب عليه. وهذا معنى قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الفعل خماسي، يعني عمل السيئة لم يتب لم يندم أصر عليها عادها، تكتب عندئذ سيئة. في حديث آخر يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. هي بحبوحة أخرى، أي شيء تحدثك نفسك به لا تحاسب عليه ما لم ينقلب إلى عمل. أي شيء تحدثك نفسك به لا يكتب عليك إلا أن ينقلب إلى عمل. لكن لو أنك استمرأت هذه الخواطر السيئة، كانت خواطر فأصبحت فكرا، ثم أصبحت شهوة، ثم أصبحت إرادة، ثم أصبحت معصية، ثم أصبحت عادة، وبعد أن تنقلب الخواطر إلى عادات يصعب كثيرا تركها. فالأولى أن أتلافى الأمر من بدايته، أن أذهب عني الخواطر. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا على العمل. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي. هنا إن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد عبدي أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الملخص أن الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه، يحب أن نتاجر معه. العمل الصالح الذي تعمله في صحيفتك وفي صحيفة من دلك عليه وفي صحيفة من أعانك عليه وفي صحيفة من قبله منك، فيجزي الله عز وجل أطرافاً كثيرين. بل إنك لو ربيت ولداً صالحاً أعماله كلها في صحائفك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أعمال أولادك إلى يوم القيامة. تصور لو أن إنسان توفي وترك ولدا صالحا، هذا الولد جاء من ذريته 100,000 إنسان، ولأنه كان صالحا تزوج امرأة صالحة أنجبوا أولادا صالحين وهكذا. 100,000 إنسان كل أعمالهم في صحيفة هذا الأب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير كسب الرجل ولده. قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. كفاعله تماما، الدال على الخير كفاعله. وفي حديث آخر: نية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. إذاً أيها الإخوة، ملخص هذا اللقاء الطيب أن علة وجودنا بعد أن نؤمن بالله الإيمان الصحيح، وبعد أن نلتزم بالأمر والنهي، علة وجودنا الأولى العمل الصالح. كما لو أن طالباً ذهب إلى بلد بعيد ليدرس، سبب وجوده في هذا البلد الدراسة فقط، فأي شيء يقربه من هدفه هو الصح وهو الحق وهو الخير، وأي شيء يبعده عن هدفه هو الشر. لو صاحب زميلاً له يتقن لغة أهل البلد من أجل أن يتمرن في الحديث معه، هذه تابعة لهدفه، فأنت حينما تعلم علم اليقين أنك موجود في الدنيا لعبادة الله بنص الآية الكريمة، بنص الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذاً أي شيء يقربك من عبادة الله هو الحق وهو الخير وهو الجمال وهي السعادة وهو التوفيق وهو التفوق وهو الفوز وهو النجاح وهو الفلاح، وأي شيء يبعدك عن سر وجودك في الأرض هو الشر وهو الأذى وهو الغباء وهو الحمق. يعني مثلا حينما قال سيدنا يوسف: ربي إن لم تصرف عني كيدهم أصب إليهم، وبعدها: وأكن من الجاهلين. جهل سر وجوده فانشغل بشهوة عابرة ليس لها أثر مستقبلي. أما لو تزوج أنجب ولدا صالحا نفع الناس من بعده، لو أنه سلك الطريق الصحيح لكان لهذا الطريق الصحيح أثر مستقبلي. هذان الحديثان القدسيان يدلان على كرم الله عز وجل. الخواطر لا تحاسب عنها، من هم بحسنة فإن عملها كتبت له من 7 أضعاف إلى 700 ضعف وأكثر من ذلك، إن لم يعملها كتبت له حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها من أجل الله كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والصلاة والجميل والأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. تكلمنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، لكل داء دواء. وقلنا أن احنا في رمضان الناس بتقبل على الله سبحانه وتعالى، فبتكثر قوافل العائدين إليه سبحانه وتعالى، وكل واحد مننا عنده داء، كل واحد مننا عنده داء. البعض عنده داء مثلا القنوط من رحمة الله، واحد تاني عنده داء يعني شيء عائق في الطريق إلى الله، عنده كسل، عنده ذنب يؤرقه، عنده مفهوم معين، المفهوم ده عن الله سبحانه وتعالى، عن الدار الآخرة، عن دوره في الدنيا. فهذه الأمور المغلوطة ممكن تعطله، فبيكون في هذه الأوقات المباركة أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ كل شيء لباغي الخير أن يقبل. فبيكون كل واحد مننا بيحاول يبحث عن دواء لهذا الداء، وسبحان الله بحثك عن هذا الدواء هو أعظم قرار ممكن تاخده في حياتك. ليست الهدف من هذه اللقاءات أن احنا نتكلم عن أخطاء الناس، لكن الهدف منها أن احنا نحاول بقدر الإمكان أن نبحث عن الدواء لدائنا. وقلنا أن في قواعد، هذه القواعد تصلح لكل الذنوب وكل الأمراض. أول قاعدة، لا تعظم الذنب أكثر من رحمة الله سبحانه وتعالى. الشيطان دايما بيقنعك أن الغلط بتاعك وأن الذنب بتاعك أكبر من مغفرة ربنا سبحانه وتعالى، أكبر من رحمة الله سبحانه وتعالى. طب إنسان بيجي واحد مرض يروح للدكتور يقول له يا ابني مالكش علاج، ايه اللي هيحصل له؟ هيئس، لا هيعرف، لن يذوق طعم للحياة، هتلاقيه ضيق الصدر، مش مرتاح، خلاص صدره ايه اغلق. فنسأل الله العفو والعافية. فالذنب كبير لكن الرب اكبر جل جلاله، رحمة الله سبحانه وتعالى اكبر، مغفرة الله سبحانه وتعالى اكبر. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، الآية دي عجب العجاب. الله يقول قل يا عبادي، فهو هؤلاء الناس قطعوا الصلة مع الله سبحانه وتعالى بارتكاب الفواحش والبعد عنه، وهو ما زال يؤكد على الصلة وما زال يصفهم بأنهم عباده. قل يا عبادي الذين آمنوا اجتهدوا وصلوا وصاموا وانفقوا، لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. المفسرين يقولوا إيه؟ الذين زنوا فأكثروا، سبحان الله، وشربوا الخمر فأدمنوا. دول اللي بيتنادى عليهم، بيتقال لهم إيه؟ خلي بالكم إن الشيطان دوره المركزي في الوقت ده إني يأسك من رحمة الله سبحانه وتعالى. ودايما الشيطان شغال على أن يضرب علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا آدم، شوفوا، ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأكرمه كرم عالي جدا، وعلم سيدنا آدم وجعل الملائكة كلهم يجلسوا يستمعوا لي ويتعلموا منه، وقبل كده أسجد الملائكة له، ومع ذلك الشيطان دخله فين؟ شوفوا كل الكرم ده ودخله الجنة. الشيطان دخل لسيدنا آدم من باب معين، هو يضرب علاقته مع الله سبحانه وتعالى. طيب فين ده؟ قال له هل أدلك على شجرة الخلد؟ أقول لك، هو أنت عارف الشجرة دي؟ أو هو مش حبك، فيضرب الثقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. خلاص تيجي واحد مثلا يشوف كده صلاة الفجر، ليه صلاة الفجر في الوقت ده؟ هو ربنا مش عاوزك تنام، مش عاوزك ترتاح، هو لا يحب لك الخير. فيبدأ الواحد يقول والله ده نام الساعة 2:30 والله ما لحقت اريح. فيبدأ الشيطان يلعب على الحتة دي. طب واحد بقى عنده هزة في علاقته مع الله. هيجي يسمع القرآن ويقرأ القرآن ازاي؟ بيقرأ القرآن بيقرأ كلام من لا يثق فيه. طب هيستمتع ازاي؟ عشان كده اخطر شيء ان تقرأ كتاب انت عندك أزمة ثقة مع المتكلم. ربنا قدر عليه بلاء معين. ليه؟ لأن ربنا عنده وحاشا سبحانه وتعالى. بس عند هذا الإنسان يقول لك ظلمني. طب بالله عليك لو قلت لك في واحد في القومية هنا عامل كتاب كده بسيط بيوزعه على الناس والراجل ده ظالم، انت هتمسك الكتاب ده بنفسية ايه؟ المستمتع المحب اللي بتبحث عن سر المتعة واللذة في هذا الكتاب؟ هو ظالم من الأول، مش هتعرف. الشيطان يخش لك دايما من الباب ده، ان ده كتاب الظالم اللي قدر عليك كذا، وان انت لغايه دلوقتي مخلفتش، وان انت لغايه دلوقتي مش عارف تتجوز، وان انت لغايه دلوقتي مش عارف ايه، والشغل ما فيش احلى، ما فيش شغل كويس، وما فيش حد ايه بيهتم بيك، وما فيش رزق كويس، وما فيش كذا وما فيش كذا. ليه؟ عشان الظالم حاشا سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ الحاجات دي الشيطان بيلعب عليها، بيلعب عليها، وبالتالي عما يشوش الحاجات دي انت هتشوف النعمة نعمة، انت هتشوف النعمة مش هتشوفها. عشان كده ايه الهدف المركزي للشيطان؟ ألا يجعلك شاكرا ولا تجد أكثرهم شاكرين. طب هو نجح في الخطة دي ولا ما نجحش؟ فين الدليل انه نجح؟ يلا الدليل في سبق، فين الدليل؟ ولقد صدق ايه عليهم إبليس وظنه. حصل اللي هو قال، هو كان في دماغه انه ما يخليكش شاكر. النهاردة الزوج يبقى شغال 8 9 10 ساعات، ويعني يعني الله يكون في عونه، ويروح البيت ويعني بالكاد جايب قوت اليوم وبتاع. كتير من بيوت المسلمين فيها الشكر ولا فيها التعليق والشكوى؟ فعشان كده تلاقي البيوت كتير فيها شاكي لا شاكر. فإيه اللي يحصل؟ واحد يوميا بيشتكي، أنا ما عنديش وغيري عنده، هو عنده عربية أنا ما عنديش، ده عنده سكن ملك وأنا ما عنديش، وعنده مش عارف إيه عيال وأنا ما عنديش، وعندي عنده. ده هيبقى فاضي للشكر؟ هو مش شايف ده، شايف إن هو واخد متاخد منه. أرجع للفكرة المركزية، الشيطان بيضرب الثقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فدي تسمع القرآن ده كلام مين؟ كلام بقى اللي مش رحمني. ده كلام مين؟ اللي كل يوم بيكسرني. ده كلام مين؟ اللي ما بيحبنيش، اللي بيعذبني. فمن ضمن الحاجات بقى اللي بيقع في الذنب، يجي الشيطان يروح ضارب له هنا، يقول له وقعت يا بطل، وعمل لي فيها اخ وملتحي، وفي رمضان وفي نهار رمضان يا صايم. طب هنجيب لك رحمه منين؟ الرحمه دي لمين؟ للي بيصلوا الفجر جماعه، واللي بيصلوا التهجد، واللي حافظين كتاب الله، والملتزمين، واللي بينفقوا. طب انت هنجيب لك رحمه منين؟ فيبدا الشيطان يلعب له في دماغه. هنا في الوقت ده يسمع نداء الودود سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا. اسمع هنا، ما تسمعش ليه وسوسة هذا. لا تقنطوا من رحمة الله. طيب ليه ما قننش ربنا سبحانه وتعالى يعلي عندك الايه السبب والدافع والرغبة انك اوعى تقنط؟ ليه يا رب؟ ده انا عامل ذنب محدش يعرف، الناس دي كلها اللي قاعدين في الجامع لو عرفوه كلهم هيبصقوا علي ويسبوني ويطردوني. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا، مش ذنب واحد واثنين. أصلا عملت ألف ذنب، أنا ما عملتش ثلاثة، عملت ألف. يغفر الذنوب جميعا. طيب ليه بيغفر الذنوب جميعا؟ قال لك إنه هو الغفور الرحيم، الغفور الرحيم. طيب لو ما فيش حد بيغفر ما كانش هيبان لينا أثر هذه الأسماء. فيبقى أول حاجة هذا المعنى. لذلك في واحد من الصحابة اسمه أبو طويل، وكان ذنبه طويل عشان مش تنساه. فهو في يوم الأيام قال أرأيت يا رسول الله من عمل الذنوب كلها؟ يقول ليه أرأيت من عمل، مش أرأيت يا رسول الله أنا عملت؟ هو بيسأل على مين دلوقتي؟ عارف كده لما تلاقي واحد كده اتصل بيك، سلام عليكم يا شيخ، في واحد صاحبي بيسأل، خلاص خلي بالك غالبا الشيخ بيبقى عارف اللي أنت. فيقول أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا يا رسول الله؟ فيش حاجة. تخيل بقى كده عمل الذنوب كلها، إيه اللي ممكن يكون الذنوب؟ خلاص عمل الذنوب ده إيه؟ ففكر بقى، قال رأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيء وهو في ذلك. أنا بقى رسول الله عشان بس موضوع ما تاخدش إنه ما يكونش تكون فاكر إن ده مبالغة، لا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا دادجة إلا أتاها، لا صغيرة ولا كبيرة. لا تكون فاكر الذنوب دي اللي هي مثلا يعني مرة في يوم من الأيام نم على حد واغتاب حد، ومرة مش عارف ما أمرش بالمعروف. لا لا لا، مش الذنوب دي. أنا عاوز أقول إيه، عارف كبار الذنوب بتاع الإمام الذهبي؟ هو طبقه خلاص، خده كده واشتغل عليه. فالفكر ده الراجل داخل بالسؤال ده، عشان كده ما ينفعش يقول أنا عملت، هو بيشاور على واحد. فهل لذلك من توبة؟ الراجل ده في رجع عليه، والتوبة اسمها توبة، يعني تاب يعني رجع، صح؟ عاد، ماشي؟ تاب يعني عاد. اللي بيعمل الذنب بيبعد عن الله، فإذا تاب عاد رجع. معنى ده مهم جدا، ان انت اللي بتمشي. يقول فهل لذلك من ايه من توبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم راح نقل الموضوع على طول، قال له هل أسلمت انت مسلم؟ لان كان في الوقت ده في يهود ونصارى وبتاع، فقال له انت مسلم؟ قال اما انا، هو بالنسبة لي انا بشهد لا اله الا الله، يعني لو بتسألني علي انا بشهد. فقال فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، الموضوع عندي خلصان. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. طب ايه رايك انك تبدا تشتغل والحسنات يذهبن السيئات ودي تنقل دي؟ قال وغدراتي وفجراتي. الراجل من الموضوع لما لقى العرض زي يوم القيامه ان الله سبحانه وتعالى ياتي باحد المذنبين، بس دول العتاوله اللي هم رجال اعمال بقى في الذنوب، ماشي؟ فيقول للملائكه عددوا له ذنوبه، فيبداوا يعددوا الذنوب بتاعته. فيقول الله سبحانه وتعالى أخفوا عنه كبائر الذنوب، يعني في الذنوب الكبيرة مدينة. فلما يعدد عليه عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ده اللي عنده بتاع موارد بشرية HR في الشغل، وبيجي يقول له خد تعالى وفي تحقيق وبتاع، انت عملت 1 2 3 4 و6 أيام في الشهر، جاي الساعة 8:30 الشغل الساعة كذا، وزوغت في الوسط وعملت وبتاع، يبقى قاعد يقول بس خلاص هذه مهلكتي، أنا هسيب الشغل. فما بالك بقى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، واطلعوا على كل صحيفتك وحتى الضحك كتبوه، ودول قاعدين بقى يعددوا عليك خد عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، بس هو مش شايف الكبائر، مش شايفها. فقاعدي قاعد مال يعترف يعترف يعترف وهو دايب ويعينه عليه، ده لسه الصفحة ده فيه ده فيه هي 19 كده، ومعلي يسألك كده انت عارف ان يوم الخميس كنت دايما بتخربها، فتلاقي الحساب سبت 2 او هوب ويجي عند الاربع ولا غير، ويوم الجمعه عملت كذا والسبت عملت كذا، فانت تقول ده لسه ملف الخميس ده شكله هيتفتح لوحده. فلما يعدد عليه وخلاص ايقن انه هالك، فالرحمن جل وعلا يامر الملائكه ان هم يبدلوا هذه السيئات حسنات. بصوا بقى الراجل ده عمل ايه، لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى، يعني عمل ايه عشان الدنيا تتقلب؟ ما تعرفش، كل اللي تعرفه ان دي اشاره لرحمته سبحان الله. عشان كده أظن ابن مسعود اللي بيقول إن رب العالمين سيغفر للناس مغفرة وهيظهر أثر الرحمة لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لدرجة إن إبليس يروح يعلى كده فيشرب بيقول وأنا كمان، يعني يبدأ بعد شو إبليس بقى، يعني ده عمل إيه، يعني أحد عطساته إبستين، كل اللي بيحصل ده عطسة كده من عطسات. تخيل الراجل ده كده في يوم من الأيام نزل فرعون، يعني ضمن الناس اللي سرحها كده في البشر فرعون خلاص، وسرح قارون وسرح البشر دول، تخيل ان ده في يوم من الايام هيشوف رحمه يبدا يقول وانا كمان، يبقى ايه بقى انت في الاخر خالص تقطع علاقتك في الدنيا بهذه الرحمه. فالله سبحانه وتعالى يامر الملائكه ان هم يبعدوا هذه الصغائر، ان يبدلوا الصغائر كبائر والسيئات دي تبقى حسنات. فالراجل لما يشوف كده يروح يقول له ايه بقى، لي كبائر لا اراها، لي كبائر لا اراها يا رب سبحان الله. يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه ضحك وفيه برضه سبحانه وتعالى سبحان الله يعني بكاء من حياء من رحمة الله سبحانه وتعالى، ان رب العالمين يرحمك رحمة تدهشك لدرجة يخليك تعترف بالكبائر بتاعتك، تعترف وانت مقبل فرح. ايه بقى انا اين سنيد مثل هذا الرب؟ فالرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعمل كذا وتتقلب الدنيا، فقال له وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال نعم. فظل يقول الله أكبر الله أكبر طول ما هو ماشي وماشي ماشي، والصحابة قاعدين في الجامع كده، راجل شغال مظاهرة يعني يقول الأكبر. يقول الراوي فما زال يكبر حتى توارى عنا، سبحان الله. ليه بقى هو مشي وساب النبي وساب الصحابة؟ لأن النبي مسكه في الرحمة فرأى إيه، ففي شيء أطفى عنه كل اللهيب بتاع القنوط واليأس. فيبقى أول قاعدة، ولن تستطيع أن تعود إلى الله إلا من هذه البوابة. أي بوابة تانية مش هتعرف تدخل. إيه هي البوابة دي؟ أنك تكون محسن الظن في رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنك عندك أمل يقين أنها لا تغلق، وأن ذنبك أصغر من رحمة الله سبحانه وتعالى. العقيدة دي جواك، ده من التوحيد لله سبحانه وتعالى، أنك من توحيدك لله أن تعظم رحمة الله سبحانه وتعالى أكبر بكثير من ذنبك. عشان كده بعض الناس عنده نفسية والله العظيم أقسم بالله، يشوف مثلا عادي ما واحد كاتب مقال على النت ولا تعليق وكده، يقول يا أخي قسما بالله ربنا ما هيغفر له، ده كده عشان زهقه مثلا كتب له حاجة مثلا ممكن تكون على مطش، حتى مش موضوع يعني حاجة كبير مش دين يعني، ده مجرد خلاف في رأي ما، يقولك والله ربنا ما هيغفر له. قصة مشهورة جدا الأختم بيها تؤكد على القاعدة دي. اثنين كانوا من بني إسرائيل، في واحد منهم صالح وواحد منهم طالح بعيد عن ربنا. فالصالح كل شوية يقول لأخوه ايه يا ابني اهتدي كده يا ابني اتعدل يا ابني كويس يا ابني يا ابني يا ابني. فواحد رأي في يوم من الأيام قال له بقول لك ايه اكش دعوة بيه اليك عني شغلش بالك بيه. فالتاني بقى ايه زهق يعني، انا محضر الدرس وقاعد امال اشرح فيك واعمل في الاخر تقول لي يلا ليس لك. فقال له والله لا يغفر الله لك. هي احيانا كده الوقت تسخب من الواحد خلاص. وفي ناس احيانا يعملوا الحركه دي من باب ان هو رد عليه، يعني تدخل على واحد مثلا بيشرب سجاير فتقول له السجاير يعني ما ينفعش وبتاع، وكمان في نهار رمضان يا اخي تقيل له وبتاع، فيروح نافخ في وشه، فهو يحس ان هو نفخ مثلا ايه قطع المصحف. فالتاني ايه يعني يغضب فيتقول له ليه عملت كده، يقول لك والله غضب لله يا شيخ، لا هي عشان الدخان في وشك مش عشان اكتر يعني، عشان هو قابلك كده. المهم الراجل ده قال له والله لا يغفر الله لك. فإيه اللي حصل؟ أوحى الله إلى نبي هذا الزمان وقال قل لهذا الرجل الصالح إن الله قد غفر لصاحبك وأحبط عملك فاستأنف من جديد. كل اللي فات مات، ليه؟ لا يسأل عما يفعل، خلاص الخلق خلقه والأمر أمره. احنا عندناش دعوة، احنا نبلغ دين الله، لكن لا نحكم مين اللي هيدخل في الاخر الجنة ومين هيدخل في النار، لا دي بقى اسرار لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار، شغل شغل نار بس، نار نار نار خلاص زي الايات 99 نفسه. وده دي قضايا الاكل، تخيل كده في واحد يقول لك كده ايه جنح بتاعته عند عمك الحاج علي بس خلاص، بس ان شاء الله مش هتدافع عنه. ده نزي استشعر ان ممكن الحج علي كان يدافع عن قتل 199 قتل 99 نفس، ليه؟ لا ده ربنا دافع عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ايه اثنى عليه خلاص، بس اكيد كنت ادافع عنه بعد التوبه. فقتل 100 نفس، 100 واحد، تخيل ان قضايا غير القتل هتكون ايه. كم واحد مره في يوم من الايام هدده، كم واحد مره قطع ودنه، كم مره في يوم من الايام غزوا غزه بالمطوى، ده دي قضايا لا تعد. القتل بس اللي هو جاب صفاهم 100، ومع ذلك سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا زراع، خلاص نص متر وهيخش النار. فإيه اللي يحصل؟ سبحان الله، فتدركه التوبة فيتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى، وبعدين اللي يحصل يدخل الجنة. أبو هريرة كان يقعد مع الصحابة كده ويقول لهم لغز، حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يركع لله ركعة، قولوا لي مين. فطبعا مستحيل إن في حد يقول له إزاي بتاع، فيحكي لهم قصة راجل كان يهودي، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد ليقاتل الكفار، هو الراجل ده جه قال فين محمد وبتاع، قالوا ده خرج يقاتل المسلمين، فرح طالع إيه قال أدافع مع محمد ونطق الشهادة وهو رايح. المهم أصابه سهم وهو بيحتضر الناس، جم اتلموا حواليه، إيه ده أنت إيه اللي جايبك هنا وبتاع، أنت خارج هنا من باب يعني حمية لقومك يعني عشان المدينة والبلد والقومية والكلام ده كله، أنت دافع عن ليه عن الحاجة دي والوطنية بتاعتك ولا جاي رغبة في الإسلام؟ قال رجل رغبة في الإسلام ونطق الشهادة. مات وهو هيك طبعا. كل في ناس كتير تقول يا ريتني كنت انا اللي هو مش عاوز يركعها ومش عاوز يخلصها والكلام ده كله. فشوف سبحان الله الراجل ده هو الصدق يا جماعه، الصدق طول ما جواك انك صادق انك ترضي ربنا، ربنا سبحانه وتعالى لا يرد صادقا. جعلنا الله واياكم من الصادقين، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وان يثبتني واياكم على التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله المانع.

قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يقول: قل يا محمد معظما، قل اللهم مالك الملك، أي أنت المعطي وأنت المانع. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ومن الملاحظ أن اسم المعطي لم يرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله الحسنى ولا اسم المانح، لأن في أسماء الكريم والرزاق والوهاب أشمل معاني العطاء. أما اسم المانع فهو من أسماء التصرف، وهو يوحي بالحد والحجب والحماية والوقاية. معنى المانع: جاء في لسان العرب المانع من صفات الله تعالى، وله معنيان. أحدهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فكان الله عز وجل يعطي من استحق العطاء، ويمنع من لم يستحق إلا المنع، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو العادل في جميع ذلك. والمعنى الثاني من تفسير المانع هو الحامي والمدافع، أي أنه تبارك وتعالى يمنع أهل دينه، أي يحوطهم وينصرهم. وقيل: يمنع من يريد من خلقه، أي يحميه. ومن هذا يقال: فلان في منعة، أي في قوم يحمونه ويمنعونه. وهذا المعنى في صفة الله جل جلاله بالغ، إذ لا منعة لمن لم يمنعه الله، ولا يمتنع من لم يكن الله له مانعا. وتوفي رجل فأتت ابنة أخته رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله الميراث، فقال: لا شيء لك، اللهم من منعت ممنوع، اللهم من منعت ممنوع. وفي صحيح البخاري: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، أي حرم أن نمنع ما علينا إعطاؤه وأن نطلب ما لا يحق لنا. وسمي الحاجب لدى السلطان حاجبا لمنعه الناس من الدخول عليه بلا استئذان، والحاجبان في الرأس لكونهما يمنعان الأذى أن يصل إلى العينين. ومن المنع التحريم، وهو المنع المطلق الذي يعاقب مرتكبه لتجاوزه الحد. ومنه تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وشرب الخمر والميسر والربا، وقتل النفس بغير حق، وصيد البر

0: للمحرم وزواج الأقارب الذين يحرم نكاحهم والإخوة من الرضاع، كما منع الله تعالى القتال في الأشهر الحرم حجبا للدماء وإتاحة في المجال لحل الخصومات والعودة إلى الرشد، والمانع في البحار الحاجز وهو البرزخ الذي يفصل بين بحرين مختلفي الملوحة والطبيعة. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ومن المنع الذي تخفق منه القلوب من الرهب منع ربنا سبحانه الجن من استرقاق السمع من السماء من يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. قال تعالى على لسان نفر الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. الله المانع. ليس لكرم الله حد، أكان عن استحقاق من العبد أو من غير استحقاق، فضلا من الله وعدلا وكرما. أما المنع فبمقدار ولغاية وحكمة. قال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من منعه تعالى أنه منع عن أمة شرف الدعوة إليه وأوكله إلى أمة أخرى فشرف وأكرم. حول الله تعالى النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي خاتم الأنبياء على الإطلاق، وأرسل هذا الرسول الخاتم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وجمع فيه محاسن من كان قبله، وخصه بخصائص لم يعطها لنبي آخر من الأنبياء ولا لرسول من الرسل. خصه بالعلم بالله وبشريعة الله وبإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وبكشفه له عن حقائق الآخرة وبنشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وبإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع. قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والمانع هو الذي يمنع عنك الضر والأذى ويحصنك بحصنه المنيع. فبعد غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قفل المسلمون عائدين فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه وهي أشجار كثيرة الشوك، فتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه. قال جابر: ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتة، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. ومنع الله تعالى من ناحية قد يكون عطاء من ناحية ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبا وثجه عليه ثجا، فإذا دعاه قالت الملائكة: صوت معروف، وإن دعاه ثانيا فقال: يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي وسعديك، لا تسألني شيئا إلا أعطيتك، أو دفعت عنك ما هو خير، وادخرت لك عندي ما هو أفضل منه. فإذا كان يوم القيامة جيء بأهل الأعمال فوفوا أعمالهم بالميزان، أهل الصلاة والصيام والصدقة والحج، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، يصب عليهم الأجر صبا كما كان يصب عليهم البلاء صبا. فيود أهل العافية في الدنيا لو أنهم كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض لما يرون ما يذهب به أهل البلاء من الثواب. والله تعالى أعلم بعباده، فلربما منع الدنيا عن بعض الناس وقاية لهم من الافتتان ومن النيران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه. وقد يكون العطاء منعا، يعطي الدنيا لعبد عاص ويمنع عنه نعيم الآخرة. نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصية فإنما ذلك منه له استدراج، يعني مكر به. ثم نزع بهذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. المنعة من الله تعالى في الدنيا والآخرة. إذا أراد الله تعالى إنفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقولهم فلا راد لقضائه، ولا يدفع قضاءه درع ولا حصن ولا ملجأ. قال تعالى في حق اليهود الذين خرقوا العهد مع النبي وتدرؤوا في حصونهم، قال في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والله مانع سفك دم المسلم وجعل حرمة دمه أعظم من حرمة الكعبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ولئن تلفظ كافر بشهادة أن لا إله إلا الله عصم دمه وماله. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ولو كان الكافر يقاتل المسلمين في معركة فأعلن الشهادة ولو لينجو بنفسه فقد صارت له حرمة المسلم، ومن قتله بعد ذلك قتل به. وبعد أن قتل أسامة بن زيد مشركا كان قد أعلن الشهادة حين التقيا بسيفيهما، عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وأما في يوم القيامة فالمنع أشد، يوم يحجر النور عن المنافقين في أشد اللحظات حرجا وهم على الصراط. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وما منع الرحمن ظهور المعجزات التي يطالب بها المشككون إلا رحمة بهم وبالخلق أجمعين. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لأن المعجزات إذا ظهرت وأصر المشركون على عنادهم نزل العذاب مباشرة غضبا وسخطا. وحجب المولى ذاته العلية عن أبصار الخلق في الدنيا رحمة بهم، قال عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعن رقة الحجاب بين أهل الجنة وبين رؤيتهم لربهم قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه، ويقرب الكلام إلى أفهامهم، ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها. فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. ولما سأل الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل، أي هكذا ترون ربكم بكل وضوح. حظ العبد من صفة المانع. يقول الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إنها النفس الأمارة التي تمنع العبد عن الهدى. قال تعالى للملعون: قال يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقد يؤدي الحسد إلى الكفر أو النفاق، ويمنع الإيمان بسبب الحقد والغيرة. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به، ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. صحيح أن النفوس جبلت على الشح، قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابن آدم لحريص على منع، لكن الله تعالى قد أعطانا لكي نعطي، ومن منع عن الناس منع فضل الله عليه. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أسماء، أعطي وتصدقي ولا توكي فيوكى عليك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، أي بالقحط. وليعلم أن العطاء يكون أحيانا لتأليف قلوب المتلجلجين قبل المؤمنين الصادقين، وذلك لأسباب سياسية، بعضها لتفريق صفوف المعادين، وبعضها لتكثير سواد المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ويستجيب الله لدعاء أحدنا ويمنع لدعاء آخر. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء هو المانع من الإجابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وكثير من العباد مناع ظالم لنفسه، فمانع للخير، ومانع عن المساجد، ومانع عن أداء الزكاة وعن جمعها. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا من بني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، إلا أن فيه بخلا. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور. يقول الله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. ويقول سبحانه وتعالى لمن تمنع عن أداء الزكاة: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. ومن عاهد الله على الصدقة وتمنع عنها منع الله تعالى عنه الجنة. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. وأما من منع الناس من التعبد في المساجد أو عمل على هدمها، فقد قال الله سبحانه وتعالى في حقه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ختاما، أكثر ما يخاف العبد على نفسه هو أن يغلق المانع جل وعلا الباب في وجهه. من أول الأسباب بخل يتبعه نفاق يمنع إيصال الخير إلى الناس. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا يدري الإنسان إذا استغرق في البخل والمنع والجحود متى يقفل بوجهه باب التوبة. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وهنا الطامة الكبرى. قال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقسوة والانصراف والحمية والإنكار. قال: في الإنكار قلوبهم منكرة وهم مستكبرون في سورة النحل. وقال في الحمية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية في سورة الفتح. وقال في الانصراف: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون في سورة التوبة. وقال في القساوة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله في سورة الزمر. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك في سورة البقرة. وقال في موت القلوب: أو من كان ميتا فأحييناه في سورة الأنعام. وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله في سورة الأنعام أيضا. وقال في الرين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في سورة المطففين. وقال في المرض: في قلوبهم مرض في سورة محمد. وقال في الضيق: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا في سورة الأنعام. وقال في الطبع: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون في سورة التوبة. وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم في سورة النساء. وقال في الختم: ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة. اللهم ارزقنا قلبا من الشر نقيا، لا كافرا ولا شقيا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر وعزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهزة فينا ونرفعها رايتنا فينا.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: قول جديد من أقوال الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء، هذا قول للإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، لهذا الحد فضل العلم يصل إلى أن الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. لا شك أن العلم جاء إلى الدنيا بمثابة نور الشمس، والدنيا لا تستقر لحظة بدون الشمس. فالإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام لأن العالم يبث النور للدنيا بما يطلقه من أحكام الهداية التي من دونها تظلم الدنيا وبها تضيء. وذكر هذا الكلام لأن مجالس العلماء فيها نور خاص لا يعرفه ولا يشعر به إلا التقي، وذلك لأن العالم الصالح القدوة رؤيته تذكر بالله عز وجل لما يرى عليه من النور والإشراق والأنس والطمأنينة والمحبة والسكينة في سمته وهيئته وخشعته في نطقه وصمته وإطراقه وحركته وسكونه وكل شؤونه. فلا ينظره ناظر إلا كان نظره إليه مذكرا بالله عز وجل، وكانت صورته موجهة له للإقبال على الله. أولئك الذين إذا رؤوا ذكر الله، كما جاء في الأثر: إن من الناس مفاتيح لذكر الله إذا رؤوا ذكر الله. وذكر هذا الكلام لأن العالم يشرب وجهه من نور قلبه، فالقلب مستقر النور والوجه يشرب من ماء القلب. فإذا كان على القلب نور سلطان الوعد والوعيد أدى ذلك إلى الوجه، وإذا كان على القلب سلطان الحق أدى ذلك إلى الوجه، وهكذا. فالقلب يسقي عروق الوجه ويشربه من ماء الحياة الذي يرطب به، والله تعالى قال: ولقاهم نظرة وسرورا، أي سرورا في القلب ونظرة في الوجه. فلا شك أن يصل الأمر إلى هذا الحد. فإذا رجعنا إلى القديم القديم نجد أن الدنيا كانت مظلمة عندما حجر على العلم وأغلق عليه، فلما جاء الإسلام وأخرج العلم وأطلقه للناس جميعا، العلم لكل عاقل بالغ في الدنيا، أضاءت الدنيا بنور العلم. ولا شك أن العلم جاء من الأنبياء إلى الناس، أنزله الله عز وجل إلى الناس على لسان الأنبياء، ولا شك بعد موت الأنبياء قام العلماء بدورهم في نشر العلم، في نشر الهداية. فكيف تضيء الدنيا إذا أظلمت القلوب وأظلمت العقول؟ سلامة العقول هي التي تجعل الدنيا تستقر وتضيء، أما إذا أظلمت العقول خربت الدنيا. هكذا إذن نفهم أن الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، فعندما يذهب الرجل إلى مجلس من مجالس العلماء يضيء قلبه وينشرح عقله وصدره وتنشرح نفسه فيعود إلى الدنيا بنور، وهكذا تسير الدنيا. ولا شك أنه ورد عن كثير من الأئمة الأعلام أن الناس كانوا إذا نظروا إلى وجوههم نظرة اتعظت نفوسهم أياما وشهورا. إذا تعبد الرجل سنة ثم أقلع عن العبادة قد يعود إلى الظلام بعد أن كان في النور. بعض العلماء إذا نظرت إلى وجهه نظرة واحدة أثر في نفسك وتأدبت وتخلقت سنة كاملة. ومن هؤلاء كان الإمام الذي نتكلم عنه الحسن البصري رحمه الله تعالى، فكان يقصد من الناس للنظر إلى وجهه وللاقتباس من نوره. ومنهم أيضا عبيد الله وغيرهما خلق كثير كعمر بن ميمون ومحمد بن المنكدر وغيرهم، والأثر عامر في هذا المجال.
0: فضيلة الشيخ، تتكلمون عن العلم الذي يضيء القلب بنوره ويشرح العقول والصدور، لنحدد صفة هذا العلم. طبعا هو العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بما أنزل من هداية للناس، وكذلك نود أن نعرف العلماء أو العالم، نعطي فكرة سريعة عن العلم المقصود والعالم المقصود به أن مجالسه تبعث النور إلى النفوس.
1: أولا، المقصود بالعلم هو العلم على الإطلاق، ونخص بالذكر علم الهداية، لأنه في شريعتنا العلم قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية.
0: نعم.
1: فعلم الشريعة هو فرض عين، يفترض على كل مسلم بالغ عاقل أن يعرف ربه حق المعرفة، وهذا لا يتم إلا إذا درس أحكام العقيدة كما أنزلها الله عز وجل. يفترض على كل مسلم أن يتعلم أحكام الصلاة حتى يصلي صلاة صحيحة مقبولة، أن يتعلم أحكام الصيام، أن يتعلم أحكام الزكاة، أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يذهب إلى الحج. يفترض عليه أن يتعلم أحكام كل أمر يريد القيام به. هذا العلم هو فرض عين، لأن الأعمال لا تصح إلا عن علم، ولابد أن نفصل هذا الموضوع في درس لاحق بإذن الله. أما فروض الكفاية من العلم فتعلم باقي الأمور، التبحر في علم الشريعة لدفع الشبه وللنضال والدفاع عن شريعة الله وعن دين الله، هذا فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. لابد من قائم لله بحجة، لابد في كل بلد أن يوجد عالم كبير يستطيع أن يدافع عن الدين وأن يناضل في دفع شبه المشبهين. وأيضا علم الهندسة، علم الطب، كل هذه العلوم، كل هذه الاختصاصات المدنية طلبها هو فرض، ولكنه طبعا فرض كفاية، لأن المجتمع حتى يستقر وحتى ينمو هو يحتاج إلى كل هذه الطاقات. هو يحتاج إلى الأطباء، هو يحتاج إلى المهندسين، هو يحتاج إلى كل هذه الكفاءات لينهض بهذا المجتمع. إذن العلم قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. والإمام الحسن البصري يتكلم هنا عن علم الهداية، العلم الذي يكون سببا في النجاة من الخلود في النار وفي الخلود في الجنة، ينجو من الخلود في النار ويستقر في جنات الله خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن هو يتكلم عن علم الشريعة، عن علم الحقيقة، يتكلم عن معرفة الله عز وجل، عن معرفة الأحكام التي إذا قام بها العبد وصل إلى مقام القرب من ربه، يتكلم عن مجالس العلماء الذين يعلمون الناس كيفية الوصول إلى الله عز وجل، ولا شك أن الدنيا هي مظلمة من غير هذا العلم الذي أنزله الله إلى الناس. فالله عز وجل أراد في الأرض مجتمعا مسلما مستسلما لأحكامه، يتواصى بالحق، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، وأراد لهذا المجتمع أن يحتكم إلى شريعته، وهذه الشريعة هي العلم الذي نتكلم عنه. فكيف تستقر الدنيا من دون هذا العلم؟ ومن قرأ كتاب الله، من قرأ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أدرك أن الدنيا في خسر إلا إذا كانت عامرة بالإيمان والعمل الصالح والحق والصبر، وهذه الأمور وهذه هي التي تنطلق من مجالس العلماء إلى الناس.
0: أين نجد مجالس العلماء؟ هل يمكن اعتبار أداء الصلاة جماعة في المسجد مجلسا من مجالس العلماء، والإنصات إلى خطبتي الجمعة مجلسا من مجالس العلماء، أم الإنصات إلى محاضرة عامة هي مجلس من مجالس العلماء، أم أن المقصود بمجلس العلماء مجلس الدرس والمذاكرة؟
1: أولا، العالم هو العارف بفروع الشريعة، هو الذي يستطيع أن يعلم الناس أحكام الشريعة وفقا لما هو مدون في الصحيح من مراجع كتب الفقهاء. ونحن سبق أن ذكرنا أنه قد يكون العالم معلما للأحكام فقط، وقد يكون معلما ومربيا، يستطيع أن يدخل الأحكام إلى عقول الناس، ويستطيع أيضا أن يعمل على إصلاح قلوبهم وإصلاح نفوسهم. فالعالم المعلم فقط هو الذي يحفظ فروع الشريعة ويفهم الشريعة فهما تاما، بعد ذلك يعمل على نقل هذه الشريعة إلى الناس لتستقيم أعمالهم. أما العالم المعلم والمربي فهو العارف بفروع الشريعة، وهو العارف بأمراض القلب وأمراض النفس وكيفية الوصول إلى مداواتها. فأفضل المجالس أن يجلس الإنسان أمام عالم يستطيع أن يدخل العلم إلى عقله، وأن يدخل النور إلى قلبه، وأن يدخل الصفاء إلى نفسه. ولا شك أن الاستماع إلى خطبة الجمعة علم، وأن الاستماع إلى محاضرة هو علم، ولكن إذا أراد المسلم الكمال فعليه أن يلازم العالم. فرق بين حضور مجلس واحد وبين ملازمة مجالس العلماء، فعندما يلازم مجالس العلماء يستطيع أن يتأدب بآدابهم وأن يقتبس من نورهم، أما المجلس الواحد فقد لا يكفي.
0: كيف يمكن ترجمة ذلك في عصرنا الحاضر وفي زماننا؟
1: لا شك أنه في زماننا هذا يوجد بعض العلماء الذين اتخذوا مجالس في المساجد أو في بيوتهم بشكل مستمر دائم، مجلس لإصلاح النفس، أو مجلس لإصلاح القلب، أو مجلس لتعليم العلم من أجل استقامة العقل وفقا لصحيح المعرفة، وهو يتابع هذا المجلس لقاء في كل أسبوع، فيستطيع المسلم أن يتابع هذا المجلس في كل أسبوع ساعة واحدة، وهذا لا يأخذ من وقته إلا اليسير، وخاصة إذا كان هذا العالم يتابع الدرس ويتدرج به، والطالب يكتب ويعمل بما يعلم. لا شك، لا نستطيع أن نقول أنه لا يوجد من هؤلاء العلماء أو لا توجد هذه المجالس، بل أنا أقول على العكس تماما، إن العلماء يحاولون جاهدين إقناع الناس بالمجيء إلى المساجد وإلى المحاضرات، والناس يعرضون. فالعالم عندما يحاول أن يتخذ مجلسا له كهذه المجالس، يبدأ بمئة رجل، ثم بخمسين، ثم بعشرين ثم بعشرة وهكذا حتى نجد أن هذا العالم قد أصيب بالإحباط وعاد إلى داره. على الناس أن يقبلوا على مجالس العلماء، والعالم إذا رأى الناس قد جلسوا في مجلسه واستفادوا من علمه لا شك أنه سيعمل في الليل والنهار على إقامة هذه المجالس، لأنه يدرك تماما أن النور في الآخرة وأن العلو في الآخرة يكون ببث هذا النور للناس. ولذلك نجد في الأثر إذا جئنا للناس أو للعلماء كيف كانوا يتنافسون على مجلس عالم عرف بهذا الكم من العلم والنور والصفاء. نجد مثلا أن أبا موسى الأشعري وهو من هو في العلم والصفاء كان يقول: لمجلس كنت أجالسه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أوثق في نفسي من عمل سنة. انظر إلى أبي موسى الأشعري يقول مجلس واحد، كبير العلماء يقول مجلس واحد أجلسه مع عبد الله ابن مسعود يؤثر في نفسي صلاحا سنة كاملة. وانظر إلى عمر ابن عبد العزيز كان يقول: لأن يكون لي مجلس من عبيد الله أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان يقول أيضا: والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله. عبيد الله كانت له بعض
0: أن يلازمه ليلة نعم
1: يجلس فيها للعلم ولصفاء النفس، وهو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان يطمع بأن يفرغ من وقته لجلوس هذه الليلة مع عبيد الله. إذن كان يقول: إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بألف دينار من بيت المال. فقالوا: يا أمير المؤمنين، تقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك؟ يعني كيف تدفع من بيت المال ألف دينار لعالم لقاء جلسة أو جلسة تجلسها معه؟ فقال: أين يذهب بكم؟ وطبعا هو معروف بالورع والزهد والتقشف. والله إني لأعود برأيه وبنصيحته وبهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف، إن في المحادثة له ولمثله تلقيحا للعقل وترويحا للقلب وتسريحا للهم وتنقيحا للأدب. يعني هو يريد أن يقول لهم أنني أستفيد من مجلسه بإفادة تجعلني أعود على بيت المال بالكثير الكثير من المال. وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل الجبال، فإذا سمع العلم فاق واسترجع، نهض وكأنه كان نائم، واسترجع عن ذنوبه فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب. فلا تفارقوا مجالس العلماء، فإن الله تعالى لم يخلق على وجه الأرض بقعة أكرم على الله من مجالس العلماء. ونجد الإمام ابن

للنظر إليهم وللتبرك والتأدب بهم. ونجد أيضا أبو العباس البردعي رحمه الله قال: سمعت الحسن ابن إسماعيل يقول: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في مجلس أحمد ابن حنبل زهاء على 5000 أو يزيدون. مجلس الإمام أحمد ابن حنبل يجتمع فيه 5000 وأكثر يستمعون إليه. كان ينظر إليهم، من يكتب العلم ومن يجلس فقط ويستمع. قال: أقل من 500 يكتبون، من أصل 5000 أقل من 500 يكتبون العلم، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. فانظر إلى هؤلاء كيف كانوا وإلى أي درجة وصل الأمر بهم إلى أن يذهبوا للجلوس في مجالس العلماء من أجل النظر إلى حركاتهم وإلى وجوههم، لأنهم يدركون تماما أن هذا العالم ما وصل إلى هذه الدرجة من حسن الأدب وحسن التعاطي مع الناس إلا من وراء العلم الذي تعلمه فأصلح به القلب وأصلح به النفس. ونجد أيضا أبا بكر ابن المطوعي كان يقول: اختلفت إلى أبي عبد الله أحمد ابن حنبل 12 سنة. 12 سنة ظل يذهب إلى عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل وهو يقرأ المسند على أولاده، جل جلال الله، يقرأ المسند على أولاده 12 سنة. ليس المقصود فقط أن تحفظ العلم، المقصود ما يحصل من ثمرة العلم، أن يظهر أثر العلم على وجهك وعلى تصرفاتك. لا يكفي أن تقرأ العلم، إذا قرأت العلم ولم تستفد منه عليك أن تقرأه مرة ثانية ومرة ثالثة، وهكذا تقرأ كتاب الله. هكذا كان الصحابة يقرؤون القرآن، يقرؤونه ويطبقونه، لا ينتقلون عن الآية حتى يطبقوا ما جاء فيها، والعلم يقرأ للتطبيق. قال: فما كتبت منه حديثا واحدا. 12 سنة يذهب إلى مجلسه ولم يكتب حديثا واحدا. قال: إنما كنت أنظر إلى هديه وإلى أخلاقه وإلى آدابه. إذن عندما يقول الحسن البصري رحمه الله أن الدنيا ظلمة، كلها ظلمة مظلمة إلا مجالس العلماء، لا شك أنك إن استطعت أن تجلس في مجلس عالم حصن عقله بصحيح المعرفة، وحصن قلبه بنور الهداية، وحصن نفسه بصفاء ما أنزل الله عز وجل، لا شك أنك تتعلم منه وإن لم تسمع منه شيئا. تتأدب بالنظر إلى وجهه، تتأدب بتصرفاته، تتأدب بحسن ضيافته، تتأدب بخطابه مع الصغير والكبير. ومن هنا كان دور القدوة الذي يمشي بين الناس ويأكل مع الناس ويستقبل الناس ويعيش مع الناس. فالعلم جسد والعمل روحه. هل تنتفع من الجسد بدون روح؟ لا يمكن. عندما نأتي إلى العلم فنعطيه الروح، والروح هو العمل، فيمشي العلم على الأرض قدوة بروحه العمل، هنا يستفيد الناس من العلم. فيجب أن ننتقل من الصورة إلى العمل، من إلقاء العلم من غير عمل إلى أن نجعل العلم يمشي على الأرض بتصرفاتنا وصفاء نفوسنا ونور قلوبنا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يوصي المسلم بأن يبتسم في وجه أخيه، أن يبتسم في وجه أخيه، ويعلمه أن هذه الابتسامة هي صدقة. وانظر أنت إلى نفسك إذا نظرت إلى أخيك

0: فوجدت وجهه عابسا. وانظر إلى نفسك إذا نظرت إلى أخيك فوجدت وجهه مبتسما ضاحكا مستبشرا.
1: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي أشكركم، وسنتحدث عن مجالس العلماء والنظر إلى مجالس العلماء والتأدب بأدبهم في الحلقة المقبلة، نتابع هذا المسار. وقولنا من أقوال جامعة اليوم كان للإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، حيث يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم وحسن متابعتهم. نجدد اللقاء بإذن الله تعالى دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من لبنان. حتى الملتقى، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركة.
0: وعليكم السلام وجزاكم الله خير الجزاء.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم. وقلنا أن قول الحق فبما رحمة ومجيء ما تدل على أنها أمر لا يمكن أن يدرك كنه، فدخل تحت الإبهام بما، لأن الشيء إذا كان ضخما قصر عنه الإدراك، كما أنه إذا كان لطيفا دقيقا قصر عنه الإدراك. وقلنا إن هذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت في أحد. الحدث الأول أن صلناه صلى الله عليه وسلم رأى أن لا يخرج إلى القوم بل يظل في المدينة، فأشار عليه المحبون للشهادة والمحبون للقتال والمحبون التعويض عما فاتهم من شرف القتال في بدر أن يخرج إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند رأيه ولبس لأمته، فلما أحسوا أنهم أشاروا على رسول الله بما يخالف ما كان قد بدأ به تراجعوا وقالوا: يا رسول الله، إن رأيت ألا نخرج؟ فقال: ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يرجع، مدام استعد للحرب انتهت المسألة. هذه أول مسألة. وبعد ذلك تخلف ابن أبي بثلث الجيش، مسألة سنة. وبعد ذلك خالف الرماة عن أمره صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم، رغم أنه حذرهم من ذلك وقال: إن رأيتمونا نطاردهم حتى ندخل مكة فلا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتموهم طاردونا حتى دخلنا المدينة فلا تبرحوا أماكنكم. وأظن أن مثل هذا، ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله. هذه مسألة ثالثة. الأول مسألة المشهور، الثانية مسألة الانخزال من ابن أبي بثلث الجيش، الثالثة مخالفة الرماة لأمره صلى الله عليه وسلم، الرابعة فرارهم حينما قيل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخامسة أنه حين كان يدعوهم وفروا لا يلوون على شيء. كل تلك أحداث كادت تترك في نفسه صلى الله عليه وسلم آثارا. فالله سبحانه وتعالى يقول: أنا طبعتك على رحمة تتسع بكل هذه الهفوات، والرحمة مني، وما دامت الرحمة موهوبة مني فلا بد أني جعلت فيها طاقة تتحمل كل مخالفة من أمتك ومن أتباعك. ولا تظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة، إنما أرسلت لبشر، والبشر خطاؤون، البشر من أهل الأغيار. فلهذا اجعل المسألة درسا. وأنا فطرتك على الرحمة، وأنت بذاتك طلبت مني كثيرا الأمر لأمتك، كلما هموا بك بسوء أقول لك أطبق عليهم الأخشبين فتقول: دعهم يا رب لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدك. كل ما يجي أمر أنت رحيم بهم، فأنا أطلب منك بالرحمة التي أودعتها في قلبك والتي حلت لك فاستعملتها في كل مجال. بهذه الرحمة لنت له، وبهذه الرحمة التفوا حولك، التفوا حولك لأدبك الجم، لتواضعك الوفير، لجمال خلقك، لبسمتك الحانية، لنظرتك المواسية، لتقديرك لظرف كل واحد، حتى أنك إذا وضع أي واحد منهم يده في يدك لم تسحب يدك أنت حتى يسحبها هو. إيه خلق عالي! كل ذلك أنا أجعله حيثية. لماذا؟ لتتنازل عن كل هذه الهفوات، وليسعها خلقك، وليسعها حلمك، لأنك في دور التربية والتأديب، والتربية والتأديب لا تقتضي أن تغضب لأي بادرة تبدر منهم، وإلا ما كنت مربيا ومؤدبا. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لماذا؟ لأنك تخرجهم عما ألفوا من أمور الجاهلية. والذي يخرج واحدا عما ألف لا يصح أن يجمع عليه، إخراجه عما اعتاد بالأسلوب الخشن الفظ، لأنه في حاجة إلى التودد وإلى الرحمة لا تجمع عليه بين أمرين. ولذلك يقولون في الذي ينصح إنسانا، يقولون له النصح ثقيل، لأن النصح معناه تجريم الفعل في المنصوح، ما تعملش دي معناها إيه؟ إن الفعل ده مش كويس، فما دمت بتجرم فعله كده ما تجمعش عليه أمرين، إنك أنت قبحت فعله وأخرجته مما ألف، وبعد ذلك بما يكره. ده هو في حاجة إلى أن تسلها منه. ده احنا بنستعملها في ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مر، نغلف العلاج المر في برشام بحيث يمر من منطقة الذوق بلا ألم، حتى ينزل في المنطقة التي لا تحس بهذه المرارة، لأن الإحساس كله في الفم، فيعطون طبقة كده يستلزها الإنسان لحد ما إيه؟ ما تنزل في المنطقة اللي ملهاش إشعار إحساس. فإذا كنت أنتم تعملوا كده في الأمور المادية، يبقى لازم في الأمور المعنية نعمل إيه؟ النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان، فاستعيروا لها خفة البيان. خفة البيان برضو تؤدي عنك، إنما بدون استثارة وبدون إثارة وبلطف يحمل على التقبل، والمعنى يبقى واحد برضو، هو هتقوله هو هو. الرجل الملك الذي رأى رؤيا أن أسنانه كلها وقعت، فجاء للمعبر ليعبر، فقال له أهلك جميعا يموتون. ياهو التعبير ما سرش منه، فرح لواحد تاني قال له ستكون أطول أهل بيتك عمرا. طب ما هي هي، طب ما هو مدام أطول أهل بيته عمر، طب ما هم يبقوا ما حيموتوا قبله ولا ما يموتوش، تبقى هي هي ولا لا؟ هي هي. الحقائق مرة فاستعيروا لها إيه؟ خفة البيان. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبقى بالرحمة لنت لهم، وبلين القول تبعوك وألفوك وأحبوك. كلمة فظ، لو كنت فظا، الفظ ده ماء الكرش. الإبل لما تكون تجد ماء تقوم تشرب اللي يقضيها مدة طويلة، وبعدين لما ما تلاقيش ماء تقوم تكتر من الماء اللي عندها من المخزن وتشرب منه. ولذلك أظن في موقع من المواقع عملوا إيه؟ مش قعدوا يذبحوها وياخدوا المية من إيه؟ من كرشاه. الماء تبقى من كرشاه طبعا، مية إيه؟ آسنة بقى. فأدي معنى الفظ. ونظرا لأن ده يورث يعني غضاضة كده، تسمم الفظاظة اللي هي خشونة القول،
2: خشونة القول
1: والغلظ في القلب. الغلظ في القلب ده هو اللي بينشأ عنه الخشونة في الايه، في الالفاظ. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كل المقدمة ليلة رحمة طبعت عليها مني، وبالرحمة لنت لهم، وظهر أثر ذلك في إقبالهم عليك وحبهم لك، لأنك لو كنت على نقيض ذلك لما وجدت أحدا حولك. إذن السوابق تثبت أن دي إيه؟ طبعك وخلقك. برضو خليك إيه؟ الرحمة واللين، وبعد ذلك اعف عنهم. وإحنا قلنا العفو هو محو الذنب محوا، مش كظم غيظ، لان كظم الغيظ يبقى برضو المساله موجوده في نفسك، الا انك انت ما بتعاقبش عليه، يعني كفيت جوارحك وكفيت لسانك، انما المساله في ايه؟ في نفسك لسه. انما العفو يشيلها خالص. هذا بالنسبه لك. يمكن تقول انا من ناحيتي خلاص عفيت، انما انت مش مسلم لنفسك، انت وراك اله بيغار عليك. وراك اله بايه؟ فما يكفيش أن تعفو عنهم، لازم تستغفرني أنا لهم. تبقى تستغفرني أنا، لأن مش كده من الممكن أن صاحب الذنب يعفو ولكن ربي ورب صاحب الذنب ما يعفوش. فبقول لا، أنت عفيت أنا من عندك، أنت هنا، لكن أنا ما تفتكرش أنني بقول لك كده، وإن كنت هتصر على أنهم مذنبين أنا مش هعذبهم، ده أنا أعذبهم وأخذ منهم. إنما أنا عايزك إيه؟ تستغفرني أنا علشان خاطرهم، فاعف عنهم، دي خاص بك، واستغفر لهم. وإياك أن تخرج بسبب ما أشاروا به وترتب عليه ما ترتب من هزيمتكم في أحد وشجك وجرحك. كل اللي حصل ده نتيجة انه خرج للمعركة. فإياك ان تقول اشرت عليهم وطاوعتهم في المشورة وبعد ذلك حدث ما حدث، تقوم تكره انك ايه تشاورهم. ما تقفلش هذا الباب رغم ما حدث ايه، رغم ما حدث من نتيجة المشورة بانها لم تكن في صالح المعركة. يعني لو كانوا الكلام الاولا، انما اصل المساله معركه التاديب دي ومعركه التهذيب ومعركه التمحيص، يبقى اذا ما ترتبش عليها ان تكره المشوره، برضو شاورهم. ليه؟ لان لما يجي العفو وتستغفر لهم ربك وهو الى اخره، العفو في نفسك واستغفار ربك تستغفره، قد تستغفره بعيدا عنهم ما يعرفوش. انما لما تبتدي بقى انت تعمل عمليه نزوعيه وتبتدي برضه تشرهم، يبقى اكن المساله الاولانيه انتهت. وما دام المساله الاولانيه انتهت، يبقى استأنفنا صفحه جديده وخدنا الدرس والعظه اللي هتنفعنا في اشياء كثيره. ولذلك تجد بعد هذه المعركه كما قلنا الامور مشت ايه، مشت ليه؟ لان التجربه والتعليم والتدريب أثر وأثمر، لدرجة أن سيدنا أبو بكر لما جاءت حروب الردة ماذا صنع؟ مش شاور؟ ولما شاور قالوا له لا ما تعملش. هل سمع مشورتهم؟ لا ما سمعش، إنما شاور ولا لا؟ شاور. فلا إنفاذ المشورة حكم ولا رد المشورة حكم، المهم أن تحدث المشورة، لأن المشورة تلقيح الرأي بآراء متعددة. ولذلك يقول شاور سواك إذا نابتك نائبة، خلاص، يوما وإن كنت من أهل المشورات. إن كان الناس بيستشيروك برضو، شوف بقى الشاعر إزاي كيف اهتدى ليقرب المعنى ده، مدام هو من أهل المشورة والناس بتاخد رأيه، طب وان الزوم شاور غدا هم بيشاورون. قال له شاور سواك إذا نابتك نائبة، إيه في النائبات، يوما وإن كنت من أهل المشورات فالعين تنظر منها ما دنا ونأى، تشوف كل حاجة فيه، ولا ترى نفسها إلا بمرآته. ما تشوفش نفسها إلا بمرآة،
2: لان ما يمكن المساله اللي خاصه بغيرك عقلك مستو فيها، لانه لا هوى لك والحق هو الذي يكذبك. انما طب المسائل بتاعتك ما يمكن هواك هيدخل يلوث المشوره كده ويضببها ويحلها لك ويخليك تحسنها. فالعين تنظر منها ما دنا وايه ونأى، ولا ترى نفسها الا ايه بمرآه. اذا فالمشوره في احد كانت نتيجتها كما علمتم. يقول الله لها: اياك ان تاخذ من سابقه المشوره، وانها مشوره ما نفعتش، اياك ان تاخذ سابقه من انك تقاطعهم ولا تشاورهمش. ليه؟ لانك لن تظل حيا فيه، هيجي وقت يحكمهم مثلهم، وما دام يحكمهم مثلهم ما تحرموش انه ياخد اراء الغير. ولما ياخد الاراء ويبقى قدامه اراء متعدده، يبقى بحكم الولايه وبحكم انه الامام يستطيع ان يفاضل ويقول دي كذا ودي كذا ودي كذا، الا ان يفوض. وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. وقد عزم رسول الله ايضا على الحرب ولبس لأمته. بقى هو كان يلبس اللأمه اللي هي عده الحرب، وبعد ذلك يقولوا له تاني لا خليك، يقوم يقلعها تاني. بقى هي المساله ايه بقى؟ مش ارجعها بقى، عزمت فتوكل ايه؟ فتوكل على الله. ادي فايده الايمان. فايده الايمان ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. شوف شوف المعادله الجميله، الجوارح ايه تعمل، انما القلوب تتوكل. الجوارح تقول ايه؟ هنزرع، نحرط، نجيب البذر الكويس، نروج، نحط سماد، نشوف مش عارف ايه، افرض ان هنا صقيع ولا بتاع ولا خايف على نبات منه، نجيب قش ونغطيه. كل دي عمل الجوارح. وبعد ذلك القلوب تتوكل. فإياك أن تقول المحصول آت آت آت لأنني أحسنت أسبابي. تقول لا، فوق الأسباب مسببه. تبقى الجوارح إيه تعمل والقلوب تتوكل. يبقى إذن الإسلام جاي بإيه؟ بحاجتين اتنين. قال لك لأن هي دي فايدة الإيمان، لأنني مؤمن بإله له طلاقة القدرة، يخلق بأسباب ويخلق من غير أسباب. الأسباب لك يا بشر، إنما فوق الأسباب لي يا رب. فأنت حين تعمل أخذت الأسباب، وحين تتوكل ضمنت المسبب. حين تتوكل ضمنت إيه؟ يبقى التوكل هو إيه بقى معنى؟ الجوارح تعمل والقلوب. إياك أن تظن أن التوكل إن الجوارح ما تعملش. يقول ده الكسل أو التوكل الكاذب، توكل. ولذلك الدليل على كذبه أنه يحب أن يتوكل فيما فيه مشقة، والسهل ما يتوكلش فيه. قلنا للرجل اللي بيتوكل ما يشتغلش، نقول له ما أنتش متوكل. وبعدين يجي له الاكل لحده، يقول له لو كنت صادق في التوكل بقى اياك ان ايه تمد يدك الى لقمه لتضعها في فمك، خليه متوكل على طول. وخلي بقى التوكل يجيب لك اللقمه يحطها فين؟ في بقك، والتوكل هو اللي يعملها لك كده ويمضغ لك. امال طب في السهله دي بتعمل ليه؟ اشمعنى هنا؟ يبقى انت بقى بتتوكل، دي كسل بقى، دي بلاده حس ايماني. يبقى ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. شوف شوف كلمه عزمت وتوكل. عزمت تقتضي عزيمه، خلاص، والتوكل يقتضي اظهار عجز. لان ما معنى التوكل في الحقيقه هو ايه؟ اظهار العجز، مش كده؟ لأن معنى أنني أتوكل على حاجة أن عجزي أسبابي إيه؟ انتهت، وبرجع إلى اللي عنده قدرة ما عندهش عجز، مش كده؟ وهو بقى الإيمان ده التوكل المطلق. لما يجي واحد يقول لك أنا وكلت فلان بقى، أنا ما أقدرش على الحكاية دي، فأنا وكلت إيه؟ معنى توكيله أنه أظهر عجزه ولا لأ؟ وبعد ذلك ذهب إلى ما غير عاجز ولا لأ؟ كذلك الإيمان. نعم، التوكل معناه تسليم زمام أمورك إلى الحق ثقة بحسن تدبيره، ثقة بحسن ايه؟ تدبيره. ما دام ثقة بحسن تدبيره ومن تدبيره ان اعطاك الاسباب، فما تخدش ما تردش ايد الله الممدودة بالاسباب وبعدين تقول له عاوني بقى يا رب اعمل. لان احنا قلنا كمان في سورة الفاتحة الانسان لما بيدعو بيقول ايه؟ واياك نستعين. معنى نستعين نطلب منك المعونة، اكننا بنعمل ولا لا؟ اياك نعبد واياك ايه؟ وعلى طيب ياسين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون بمين؟ به. ومدى مؤمنين به؟ من ايمانهم به انه اله قادر حكيم عالم بالمصلحة. وما فيش احسن من انك انت توكل، توكل ده. وما كان لنبي ان يغل. الله، انتقلت المسألة نقلة ثانية خالص. ما كان لنبي ان يغل. طب ايه علاقة الآية دي؟ اولا يغل يعني يخون في الغنيمة. ان ينصر. طيب اطلع مؤخر. طيب اذا عزمت فتوكل على الله. ايوه، ان الله يحب الايه؟ المتوكل. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. والمقابل ايه؟ وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ مين اللي يجي؟ الله. يبقى اذا انت دخلت بالاسباب التي قالها الحق سبحانه وتعالى مؤتمرا بامر القيادة السماوية التي مثلت في الرسول المبلغ عن الله، وقد اخذت عدتك على قدر استطاعتك. اياك ان تقارن عددك بعدد خصمك، او تقارن عدتك بعدة خصمك. لا يكلفك الله بأن تقابل العدد بالعدد ولا العدة بالعدة، وإنما قال أنت تعد ما استطعته. ليه؟ قال لك لأن الله يريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به. لأن لو كانت المسائل قد بعضها بقى ده تبقى قوة، قوة القوة. إنما ربنا عايز يبقى العدد قليل وتبقى العدد أقل. هو ده اللي قدرنا عليه يا رب. وما دام هو اللي قدرنا عليه تبقى دي الاسباب اللي مكنتنا لها. لازم بقى تحط عدد قليل مع ممد اعلى، عدد قليله مع معين اعلى. لازم انت تحط دي، ودي عندك انت ولهش عندهم. ذلك بان الله مولى الذين ايه امنوا، وان الكافرين لا ايه لا مولى لهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وينصركم تضمنها أنت إن كنت دخلت على أن تنصره. إن كنت دخلت اللي هي جت في آية تانية. طيب نعرف إزاي إننا بننصر الله؟ إزاي؟ لما تيجي النتيجة إن نصرنا، لأنه ما يديش قضية كده في الكون وبعد ذلك الواقع يكذبها. وإلا يبقى نغش المسلمين قد إيه؟ نغشوا فترة بسيطة قوي، لأنه ما يدي قضية كده وبعدين الواقع يجي يكذبه يقولوا الله القضية دي مش تمام. إنما يقول إن تنصروا الله ينصركم، ثم يأتي الواقع ليؤكد هذه القضية. مش بس بنصدق في دي، ده بنصدق في كل ما غاب عنا، بنصدق في كل ما غاب. يعني إذا ظهرت جزئية مادية وواقعة محسوسة لتثبت لي صدق القرآن في قضية، أو ما أنا ما بكتفيش بقى بالقضية دي، أقول وكل ما لا أعلمه داخل في إطار هذه القضية. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى ترك بعض أسراره في كونه. الأسرار اللي تركها في كونه أسرار ما بتؤديش ضرورات، إن عرفناه نقدر ننتفع بها شوية، إنما في الكماليات. مفهوم؟ يترك بعض الأسرار في الكون إلى العقول لتستنبطه. الشيء الذي كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف أسرار الله إيه؟ مقبولا ومعقولا. نقول يا سلام، أكن الشيء الذي وقف عقلي فيه سابقا أثبتت الأيام إيه؟ إنه حق. إذن ما لا أعرفه من الأشياء أخذه بهذه القضية، أخذه وهذه القضية. ولا ما أؤمن بالغيب ولك اخترع اكتشف الميكروب، قبل اكتشاف الميكروب من يام باستور ما كانش الميكروب موجود، موجود إنما الميكروب ما كانش بيورع. ليه؟ أم قال لك لأن الشيء زي ما قلنا إذا دق ولطف ما نقدرش ندركه، ما عنديش الآلة اللي تدركه، بعيد عن مرأة البصر ما اقدرش ادركه، يبقى الشيء ما بنشوفوش. ليه؟ اما ان يكون بعيدا، بعيد عنه، لان كل ما بيبعد الشيء بايه بيقل بيقل بيقل بيقل. انت لو شفت راجل عملاق على بعد نص كيلو تلاقيه زي الايه، عيل كده، وبعدين يقعد يتضاءل يتضاءل يتضاءل الى ان لا يصير ايه، الاتساع اللي في الشوارع او الاتساع اللي بين قضبان السكة الحديدية او الاتساع اللي في النهر. اذا بصيت للنهر يخيل لك ان الشطين اتلاقوا، ما تلاقوش يا اخوي، هم برضو هتقدم تلاقيهم ما تلاقوش. ليه؟ بس المسافة كل ما تبعد تقل تقل تقل حتى تقل المسافة لدرجة انك تلاقي الايه، اتلاقوا، هم ما تلاقوش ولا اي حاجة. يبقى ادي البعد، شيء ضئيل جدا ما يدخلش تحت نظر. فلما هدى الله بعض خلقه ولو كانوا كافرين الى ابتكار اشياء تقرب البعيد، فبعد ان كان لا يرى لبعده اصبح ايه، نسميه تلسكوب كده. طب وان كان شيء ضئيل جدا ما بنشوفوه، اخترعوا الميكروسكوب، فالميكروسكوب بيكبر الصغير والتلسكوب بيقرب، فاصبحنا نشوفه ونشوف له حركه ونشوف له حياه وبيجري. الله، وتلاقي مساله مجال عمال يجري فيه، ايه بي ده، هو مش باين ازاي، ايه المجال اللي بي، لما يكون المجال ده لا يرى ومع ذلك تراه يجري. الله، يبقى خطاه قد ايه دي، يعني اللي بيجري في المجال ده ايه شكلها، دي مساله عجيبه. نقول له اهو ده بقى خلان، اذا حدثني القران ان لله خلقا غاب عن الحس لا يدرك من جن وملائكه، ابقى ما كدبش، لان اشياء كانت موجوده هي ولاش دخله تحت حسي ولا ادراكي، مع انها من مادتي، مع انها، فاذا كان ديكها من ماده اخرى زي الملائكه من النور ولا الجن من النار، ويقول انهم مخلوقين وموجودين، ما بقاش اكذب، لان من جنسي كان موجودا ولم استطع ان ايه، ان اراه. يبقى دي ده قربت لي ولا لا، قربت لي. يبقى لما يقول ايه، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، ونعرف ايه إن نصر الله مترتب على ايه، ان تدخل المعركة وانت تريد ان ايه، ان تنصر الله، تنصره بايه، بانك انت تحقق كلمته وتجعلها ايه، لا لا يعني تخليها هي العليا. يبقى اذا المعارك كلها يجب ان تفهمهم انها مش عشان تخلي كلمة الله هي العليا، لا، ده عشان تخلي كلمة الذين كفروا سفلى، اما كلمة الله فهي عليا دائما ولا يمكن ان تنزل ابدا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كلمة يخذلكم معناه أنه في ظاهر الأمر يكون معاي وبعدين يسيبني. أيوة، ما هو في ظاهر الأمر لأنكم مسلمين وداخلين على أنكم ويا إيه ويا ربنا، إنما بعض تعاليمه بتفوتوه، يبقى مدام بعض تعاليمه بتفوتوه يبقى هو في المظهر العام معكم كمسلمين. ومن معيته لكم أن يؤدبكم على المخالفة، من معيته لكم أنه يعمل إيه، يؤدبكم على الإيه، على المخالفة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإحنا قلنا ذيك أن الله يحب الإيه، يحب المتوكلين، وهنا وعلى الله فليتوكل الإيه، والذي لا يتوكل بقى يبقى معناه بيراجع إيمانه، بيراجع إيمانه. قال الحق، قال الحق وما كان لنبي أن يغل. معنى يغل يعني إيه؟ أولا الغل الأخذ في خفاء، الأخذ مأخوذ من إيه؟ من غل الجازر، الجازر يعني اللي بيجزر الجزار يعني. بس كان زمان كل واحد بيجزر لنفسه، مش ضروري تكون مهنته جزار يعني. لما يغل الجازر يغل يعني هو بيجي كده بيسلق الجلد يقوم واخد شوية الشحم والجلد كده وياخد حتة لحم في الجلد كده وبعدين يطوي الجلد كده ويتم خارج. هذه الأصل فيها. يبقى الأصل فيه إنه بيعمل إيه؟ اللي بيجزر اللي بيذبح إيه؟ وهو بيسلخ ياخد حتت كده ويدريها في الإيه؟ يبقى أخذ خفية، أخذ إيه؟ وأطلق شرعا على الخيانة في الغنائم. الغنائم بيبقى هو المعركة، واحد يلاقي حاجة سمينة كده كويسة كده يروح إيه؟ واخدها في جيبه عشان ما تدخلش في ال اسمه إيه؟ قول. اسمه غل. وبرضو كلمة الغل في الصدر دي اللي هي إخفاء الكراهية، برضو إخفاء الإيه؟ الكراهية. هي كلها المادة إيه؟ ما كان لنبي أن يغل. الله ليه؟ أم قال لك لأن من الجائز أن الجماعة اللي كانوا رماة ساعة رأوا الغنائم أقبلوا عليها، لأن غنائم بدر ما كانتش قسمت، اللي يعمل حاجة ياخدها أول معركة وبدينا نشجع اللي بيقاتل اللي إيه؟ من قتل قتيلا فله سلم. قال لك ده المسألة بقى هتبقى إيه؟ زي إيه؟ زي بدر. والرسول ما يديناش زي إيه؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى دي مسألة ودي إيه؟ ودي مسألة إيه؟ أخرى. لأنه لما يعمل كده يبقى غل. وما كان لنبي، ساعة تسمع ما كان لنبي أن يقول، يعني طبعه فطرته سجيته لا يتأتى منها هذا، إنما من الجائز في واحد في أمته يحصل منه، من الجائز إن واحد في أمته إيه يحصل منه. يبقى إذن الفرق بين امتناع المؤمن عن أن يكون غلا يعني يقوم في الغنيمة، وامتناع الرسول أن يكون غلا. الرسول ممتنع أن يكون غلا لأن طبعه ما يمكنش يستقيم على المسألة. إنما أنتم، ولذلك سيدنا عمر في معركة الفرس حينما جاء جماعة بتاج كسرى، التاج بقى فيه بقى الايه النفائس كلها، سمت بقى عظمة الكسرى. وبعدين جابوا قال إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لأمناء. كان من الممكن ايه انهم يدسوه. ما كان لنبي ايه ان يقول، زي ما كان لنبي ان يكون له ايه اثر. ما كان لكم ان ما ينبغي لكم ان تؤذوا رسول الله كده. يبقى ساعه ما تسمع ما كان اي ما ينبغي ولا يصح ان يكون ذلك الايه ذلك الامر. وما كان لنبي ان يقول. وبعد ذلك ياتي بالحكم في من يمكن ان يقول. طب ده النبي، انما غيره من الممكن انه يغل بقى. ام جاب الحكم العام قال ايه؟ ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه. شوف بقى اللي غل في حاجه وخام فيها بقى، ها يجيبها يوم القيامه. الرسول صورها انه ياتي بها حاملا لا ألا لا أعرفن أحدا منكم، هكذا قال رسول الله، ألا لا أعرفن أحدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء. في رواية تانية يحمله على عنقه. شوف بقى بيحصل بعير يوم القيامة، يجي بالحاجة اللي سرقها وتبقى محطوطة فين؟ تبقى محطوطة على رقبته كده، ببعير له إيه؟ رغاء. الرغاء ده عشان يلفت اهل المحشر على ان يشوفوا الحرام اللي كان بيأذن الله. وشوف بعير بقى على رقبته دي تبقى تيجي ازاي الحكاية دي، قوة ايه اللي ربنا اداله ده عشان يشيل الايه، عشان يشيل يشيل البعير. اسمه ايه؟ اسمه ضبع الحرام بعملته. ما كان لنا طيب على الامر ببعير له رغاء او وببقرة لها خوار. خوار صوت الايه، او بشاة لها ثغاء. كل حاجة جاب ايه، وان كان حمار بقى يبقى له نهيق، مش كده ولا ايه؟ فاذا كان يأتي بما غل يوم القيامة اللي خده يروح جاي كده فاضحه في القيامة. ومال بتسمى الفاضحة ليه؟ بتسمى ايه؟ بتسمى الفاضحة. القيامة دي بتسمى كما تسمى الطامة والصقة، بتسمى الفاضحة. طيب اذا كان من الممكن في الدنيا ان يغل يعني ياخدها خفي، لا في يوم القيامة مش هتحصل الحكاية دي وهتجيبها كده على ايه؟ على ظهرك. ألا لا أعرفن أحدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء وببقرة لها خوار وبشاة لها تغاء، ثم يقول يا محمد يا محمد، منطبع فيهم انه رؤوف ورحيم وانه مش هيرضى بالايه بالحكاية دي. خلاص الله، لا اغني عنكم من الله شيئا فقد بلغت. طب دي هل دي في الغنيمة بس، بس في الحرب يعني كده؟ ام قال لك في الحرب دي شر قوي. ليه؟ لانك انت في وقت داخل فيه عشان تكون كلمة الله هي العليا، تقوم تهزئ الحكاية وانت فيها، ده انت بتحارب على كلمة ربنا تبقى العليا، تبقى انت ما تخليهاش عليا عندك انت. وبعد ذلك جاء بالقضية العامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت، عتشمل الغلول في الغنيمة والغلول في ايه؟ في غير الغنيمة، يعني في القضية العامة. تصور بقى ديا للي كل اللي بيخون في أمانة ائتمن عليها، تصورها بقى، تصور بقى واحد هيبقى ايه يجي يوم القيامة شايل عمارة، تصورها انت دي. تصور واحد بقى هيشتال اطنان سمك، تصور واحد هيشتال بقى اطنان جبنة فدي، الله، تصور واحد بقى هيشيل اسمان، تصور واحد هيشيل حديد، الله، كل اللي سرق اللي بيسرق حاجة هيجي يوم القيامة ويوم عليه. وإذا كنا نشهد أن الناس لا تطيق أن تفضح بين الخلق، والخلق محدودون لأنهم المعاصرون، فما بالك بالفضيحة التي ستكون أمام الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة. يبقى كل واحد يحرص نفسه بقى ولا لا؟ يبقى كل واحد يحرص نفسه، أحسن المسألة هتيجي تفضح الإيه؟ تفضح الدنيا بقى. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مدام توفى كل نفس ما كسبت على قده، يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش ظلم، لأننا إن تركناها يبقى هو ده الظلم. أفمن اتبع رضوان الله، شوف بعد بقى التهيئة دي كده يقول إيه، أفمن اتبع رضوان الله يكون أمره كمن باء بسخط من الله؟ مش ممكن. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، والسخط هو إظهار التقبيح، لكن إظهار التقبيح يمكن الناس جبلتها ورمة بقى، ما الشتيمة ما تنفعش واللعن ما ينفعش، لا مش هتقد كده. ومأواه جهنم وبئس المصير، ومأواه يعني الذي يأوي إليه جهنم وبئس الإيه؟ البصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات يعني ينزلون في الآخرة منازل على قدر أعمالهم، فكما ترى الدرجات موصلة إلى المراقي العالية، كذلك في الآخرة كل واحد عمله يعطيه إيه؟ يعطيه درجة. وش معنى درجات دي؟ أم ألف هي ساعة ما تقول درجات يعني منازل، إلا أنها فيما يتعلق بالجنة درجات، وفيما يتعلق في النار دركات. يبقى الدركة بتنزل، والدرجة بت ايه؟ والدرجة بترفع. لقد من الله على المؤمنين. الله، هناك آية تقول ايه؟ يمنون عليك ان اسلموا. لا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للاسلام. ليه؟ من اللي يمن على التاني؟ ده اللي يمن على الثاني هو الذي يعطيه عطية الثاني في حاجة إليه. وهل أنا في حاجة إلى إيمانكم؟ في حاجة إلى إسلامكم؟ أصفة من صفاتي معطلة حتى تأتوا أنتم لتكملوها لي؟ إذن حين أبعث لكم رسولا رحيما بكم، فالمنة تبقى المين؟ ده تبقى المنة لله. لقد من الله على الايه؟ على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. طيب كان يبعثه ملك؟ لا، ده بعثه من البشرية عشان تبقى الأسوة فيه معقولة. لما يجي يقول لك افعل زي ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه بشر. لكن لو كان ملك أتنفع فيه الأسوة؟ ما تنفع. يقول لك اعمل زي، أقول له لا ما أقدرش، وأنا أقدر ده أنت ملك. طب إذا كان بقى يقوله أنه إله، ده ما تنفعش خالص. تبقى ما تنفعش. لما يجي يقول بقى أسوة زي، أقول له طب وإحنا نقدر؟ طب ده أنت طبيعة إله، وإحنا هنتأوصل بقى نعمل الحكاية دي؟ ما نقدرش. يبقى إذن الذين يقولون بألوهية رسول، يبقى بينقضوا الأسوة فيه، ينقضهم. والمفهوم في الرسول أن يكون أسوة سلوكية، هو مبلغ عن الله منهجه، ولأنه بشر بيقول أنا بشر أهو وبستطيع أن أنفذ الإيه المنهج، يبقى أسوة سلوكية. يبقى بلغنا منهج الله وكان أسوة سلوكية تطبيقية. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
0: كنا وياكم أيها الأخوة والأخوات مع تفسير آيات بينات من سورة آل عمران وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
3: سبحان

في القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا.

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو

تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، لا يصح العمل إلا إذا عرف سر وجودك في الأرض. هذه أخطر قضية في الإيمان، وكنت أضرب على ذلك مثالا مشهورا، أن الإنسان إذا ذهب إلى بلد وسأل إلى أين أذهب، نسأله نحن لماذا أتيت إلى هنا؟ لعلك جئت طالب علم، اذهب إلى المعاهد والجامعات. أما إذا جئت تاجرا، اذهب إلى المعامل والمؤسسات.

0: أما إن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. السؤال الأكبر، لماذا نحن في الأرض؟ لا يصح عملنا إلا إذا عرفنا سر وجودنا، لا يصح عملنا إلا إذا عرفنا سر وجودنا. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن في حديث قدسي يبين أن سر وجود الإنسان في الأرض أن يعمل الصالحات، وهناك أدلة كثيرة. ذلك أن الإنسان حينما يأتيه ملك الموت ماذا يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ما من ميت يقول لعلي أتم البناء، أو لعلي أنال الشهادة، أو لعلي أتزوج. قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن علة وجودك على سطح الأرض أن تعمل صالحا، هذا العمل الصالح هو ثمن جنة عرضها السماوات والأرض، هو ثمن سعادة أبدية. الدنيا محدودة لكن الجزاء غير محدود إلى أبد الآبدين. وكنت أقول دائما: لو وضعت واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس 8 دقائق بعد عنا ضوئية 156 مليون كيلومتر، كل ميل لصفر، كم هذا الرقم؟ إذا قيس إلى اللانهاية فهو صفر. إذا نحن في حياة محدودة جدا، سنوات بعد 40 لا تزيد عن 20 أو 30 أو 10 سنوات وتنتهي الحياة، وتواجه أبدا أبديا وحياة سرمدية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. إذن هناك من يأكل ويشرب ويتنزه ويسمر ويتحدث ويسافر ويطلع ويتابع الأخبار. ينبغي أن نعلم سر وجودنا. سر وجودنا أن نعبد الله، والعبادة حركة سلوك فيها جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي أن تنتهي عما عنونها الله، والجانب الإيجابي أن تفعل ما أمرك الله به. أمرك أن تتصدق، أن تعاون، أن تلبي حاجة الضعيف. فلذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، والحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقد ذكرت لكم في أول يوم أن الحديث القدسي إراءة من الله في المنام، أو إلقاء في الروع، أو عن طريق جبريل، لكن صياغة المعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي له طعم خاص. إذن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. يعني ما تمكن. أخ مقيم في بلاد الغرب البعيدة، استمع إلى دروس علم، تأثر تأثرا كبيرا، قال بصراحة: هذه الدروس معناها أن أعود إلى بلاد المسلمين، ولا أن أبقى هناك. لك أن تسافر إلى هناك لتنال شهادة عليا تقوي بها المسلمين، لك أن تذهب إلى هناك لتقيم إقامة مؤقتة تكسب بها مالا تقيم به أود حياتك، أما أن تنوي الإقامة الدائمة، من نوى الإقامة الدائمة انطبق عليه حديث رسول الله من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. فهذا الأخ مقيم ببلد اسمه نيوجيرسي، استمع إلى الأشرطة وقنع أن إقامته هنا غير صحيحة، فجمع أمتعته وأنهى أعماله وكانت دنياه في أوجها، قنع وجاء إلى الشام. خلال يومين أصيب بحادث وتوفي. على أي عمل مات؟ على أرقى عمل. لذلك إذا أحب الله عبده عسله. قيل وما عسله؟ قال يرزقه عملا صالحا ثم يتوفاه عليه. فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من هم بحسنة فلم يعملها له نيته، ونية المؤمن خير من عمله. كرم الله عز وجل ليس ككرم العباد، العباد لا يعطون إلا بعد الإنجاز، لكن الله يعطي على نيتك. فهذا نوى أن يعود إلى بلاد المسلمين وأن يخدم المسلمين، وتوفي بعد يومين بحادث. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها الآن، كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه، يحب أن نربح عليه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال فإن عملها، فإن هو عملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لذلك إنما الأعمال بالنيات، ومن هم بسيئة فلم يعملها. بقى في سؤال دقيق جدا، لما لم يعملها؟ لأنه لم يستطع، لا أجر له إطلاقا إطلاقا، لكن لم يعملها خوفا من الله عز وجل. يعني قصة سمعتها لعلها قبل 40 عاما، شاب رافق أمه لأداء فريضة الحج، إذن هو حج معها وهو في مقتبل العمر. فتح مكتبة في بعض أحياء دمشق، المكتبة قريبة من ثانوية بنات. يبدو أن فتاة ساقطة جاءت إلى محله التجاري ولمحت له أنها تريده، فأغلق المحل وتبعها. المواصلات كانت حوافل كهربائية، حافلات كهربائية قديمة. هو يتبعها، تذكر أنه حج بيت الله الحرام، أيعقل أن يعصي الله؟ فرجع، ركب إحدى الحافلات وعاد، وقال: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. القصة تتمتها رائعة، أن رجلاً في اليوم التالي وقف أمام محله، قال: يا بني أنت متزوج؟ قال: لا. قال: عندي بنت تناسبك. هذا الشاب ظن أن في البنت عيباً لأنها عرضت، مع أن عرض الفتاة في مجتمعنا أو في أعراف الأعراف غير مقبول، بينما في القرآن مقبول: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فظن الشاب أن في الفتاة عيبا خطيرا حتى عرضها أبوها، أرسل أمه فإذا هي فتاة رائعة فوافق. قال له: لكني لا أملك شيئا. قال: هذا ليس من شأنك، هذا من شأني. وعقد معه شركة. أنا أذكر أن العم توفي، أما الشاب لا يزال الآن حياً يرزق، لأنه قال: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. من هم بسيئة فلم يعملها لا لأنه لم يستطع، الذي لم يستطع هو أشقى الناس. قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. أي سيئة قلت معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين لا أفعلها خوفا من الله، كتبها الله له عنده حسنة كاملة. قال: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. هذا نموذج من كرم الله عز وجل، هم بحسنة لم يعملها كتبت له حسنة، عملها كتبت له 7 حسنات إلى 700 ضعف، هم بسيئة فلم يعملها خشية من الله عز وجل كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة. لذلك ملك الشمال يكتب السيئات، ملك اليمين أمير عليه، لا يسمح ملك اليمين أن يكتب ملك الشمال السيئة إلا إذا أصر عليها ولم يتب منها ولم يندم وتبجح بها وافتخر بها، عندئذ تكتب عليه. وهذا معنى قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الفعل خماسي، يعني عمل السيئة لم يتب لم يندم أصر عليها عادها، تكتب عندئذ سيئة. في حديث آخر يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. هي بحبوحة أخرى، أي شيء تحدثك نفسك به لا تحاسب عليه ما لم ينقلب إلى عمل. أي شيء تحدثك نفسك به لا يكتب عليك إلا أن ينقلب إلى عمل. لكن لو أنك استمرأت هذه الخواطر السيئة، كانت خواطر فأصبحت فكرا، ثم أصبحت شهوة، ثم أصبحت إرادة، ثم أصبحت معصية، ثم أصبحت عادة، وبعد أن تنقلب الخواطر إلى عادات يصعب كثيرا تركها. فالأولى أن أتلافى الأمر من بدايته، أن أذهب عني الخواطر. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا على العمل. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي. هنا إن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد عبدي أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الملخص أن الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه، يحب أن نتاجر معه. العمل الصالح الذي تعمله في صحيفتك وفي صحيفة من دلك عليه وفي صحيفة من أعانك عليه وفي صحيفة من قبله منك، فيجزي الله عز وجل أطرافا كثيرين. بل إنك لو ربيت ولدا صالحا أعماله كلها في صحائفك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل أعمال أولادك إلى يوم القيامة. تصور لو أن إنسان توفي وترك ولدا صالحا، هذا الولد جاء من ذريته 100,000 إنسان، ولأنه كان صالحا تزوج امرأة صالحة أنجبوا أولادا صالحين وهكذا. 100,000 إنسان كل أعمالهم في صحيفة هذا الأب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير كسب الرجل ولده. قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. كفاعله تماماً، الدال على الخير كفاعله. وفي حديث آخر: نية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. إذاً أيها الإخوة، ملخص هذا اللقاء الطيب أن علة وجودنا بعد أن نؤمن بالله الإيمان الصحيح، وبعد أن نلتزم بالأمر والنهي، علة وجودنا الأولى العمل الصالح. كما لو أن طالباً ذهب إلى بلد بعيد ليدرس، سبب وجوده في هذا البلد الدراسة فقط، فأي شيء يقربه من هدفه هو الصح وهو الحق وهو الخير، وأي شيء يبعده عن هدفه هو الشر. لو صاحب زميلاً له يتقن لغة أهل البلد من أجل أن يتمرن في الحديث معه، هذه تابعة لهدفه، فأنت حينما تعلم علم اليقين أنك موجود في الدنيا لعبادة الله بنص الآية الكريمة، بنص الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذاً أي شيء يقربك من عبادة الله هو الحق وهو الخير وهو الجمال وهي السعادة وهو التوفيق وهو التفوق وهو الفوز وهو النجاح وهو الفلاح، وأي شيء يبعدك عن سر وجودك في الأرض هو الشر وهو الأذى وهو الغباء وهو الحمق. يعني مثلاً حينما قال سيدنا يوسف: ربي إن لم تصرف عني كيدهم أصب إليهم، وبعدها: وأكن من الجاهلين. جهل سر وجوده فانشغل بشهوة عابرة ليس لها أثر مستقبلي. أما لو تزوج أنجب ولداً صالحاً نفع الناس من بعده، لو أنه سلك الطريق الصحيح لكان لهذا الطريق الصحيح أثر مستقبلي. هذان الحديثان القدسيان يدلان على كرم الله عز وجل. الخواطر لا تحاسب عنها، من هم بحسنة فإن عملها كتبت له من 7 أضعاف إلى 700 ضعف وأكثر من ذلك، إن لم يعملها كتبت له حسنة. من هم بسيئة فلم يعملها من أجل الله كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

وزنة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك رب ألهمنا ذكرك وشكرك.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: طه.
2: طه.
1: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: We have not sent down to you the Quran that you be distressed.
1: إلا تذكرة لمن يخشى.
2: But only as a reminder for those who fear Allah.
1: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا.
2: A revelation from He who created the earth and highest heavens.
1: الرحمن على العرش استوى.
2: The Most Merciful, who is above the throne, established.

لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه

هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي. الصوت

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم أينما كنتم. برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. وإلى لقاء جديد يجمعنا وإياكم على الحب والخير في متفرقاتنا التي شعارها الدائم هو الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

0: ونبدأ على بركة الله ونسأل الله سبحانه وتعالى. اللهم قدر لنا الخير فيما قسمت لنا وبارك لنا فيه. إلى مختاراتنا الصباحية.
1: هو الأحد الصمد البر اللي ما ينسى أبدا حد. هو الأحد الصمد البر.
0: وهذه مختارات مما قرأت وأعجبني، فيها رسالة وفيها موعظة وتذكرة لنا ولكم.
1: كل الناس يقول يا رب يا رب الله الله يا رب.
0: الدنيا ثلاثة أيام، الأمس عشناه ولن يعود، اليوم نعيشه ولن يدوم، الغد لا ندري أين سنكون. فصافح وسامح ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وهم راحلون.

تقول الدكتورة جميلة خليف: القرآن كلام الله، كلما عظم ذلك في وعيك وقلبك اشتد أثره في فكرك وسلوكك. قدر القرآن عندك بقدر ضبطه لك، فتنبه. اعلم أخي أنه لا يصنع الوعي إلا في رحاب القرآن.

شهر ذي الحجة اقترب. ذو الحجة في اقتراب، معان تتجدد، وموسم رباني بهبات تتعدد. أعقد العزم واجمع قلبك على نية، بها الإيمان يتجدد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال سبحانه وتعالى في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا. المعادلة يسيرة لا تعقيد فيها، من حقق الشرط بالطاعة والخشية والتقوى استحق الجائزة، وهي الهداية والفوز. اللهم اجعلنا ممن يطيعك ويطيع رسولك صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمورنا، واجعلنا ممن يخشاك ويتقيك على الدوام، واجعلنا من أهل هدايتك الفائزين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام.

من استقر في قلبه أن الله هو الرب المدبر الرازق فإنه يعيش بطمأنينة حقيقية لا تزعزعها الأحداث، لأن العبد الذي يعرف أن ربه هو المدبر لا يقلق على شيء، لأنه يعلم بمعرفته بأسماء الله الحسنى أن ذلك المدبر سبحانه حكيم رحيم لن يضيع عبده.

من ثمرات الإيمان باسم الله جل جلاله الظاهر في العلاقة مع الناس الثقة المطلقة بأن الله جل جلاله ناصر دينه على جميع الأديان. فحين يرى المؤمن ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم فإن الإيمان باسم الله الظاهر يعيد الأمل ويحيي اليقين. فالله سبحانه يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

كتبت لولو الكواري: نحن لا نجهل حقيقة الموت، لكننا نؤجل أثرها في قراراتنا. الموت ليس احتمالا بل موعد مؤكد، ومع ذلك نخطط كأن العمر ممتد بلا نهاية، ونؤجل كأن الوقت ملك لنا. والمشكلة ليست في قصر الوقت بل في طول قائمة الأعذار، حتى يصبح كل يوم يمر فرصة تستبدل بعذر، وكل تأجيل صغير يبعدك خطوة عن المسار الصحيح. وهنا السؤال الذي لا يحتمل التأجيل: هل الطريق الذي تسير فيه هو مراد الله؟ هل بوصلتك مربوطة بالقرآن أم بالهوى والظروف؟ اليوم ستجد عذرا لكل تأجيل وتبديل وتهاون، لكن هناك يوم لا يؤذن فيه بالاعتذار، ولا يملك الإنسان إلا ما قدم. فإذا وقفت وحدك بين يدي الله لن ينفعك إلا ما وافق

حقق مراده كما بينه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فما الجواب الذي تعده من الآن؟

الدين ليس فقط أن تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتزكي وتحج وتنطق الشهادة وانتهى الأمر. هذه العبادات عبادات شعائرية وهي فرائض ستحاسب عليها، لكنك لن تقطف ثمارها ولن تحقق أهدافها إلا إذا صحت عبادتك التعاملية. لن تصح عبادتك الشعائرية إذا ظلمت وقصرت وأذيت وكذبت وشتمت. الدين هو استقامتك، معاملتك، رحمتك، صدقك، عدلك، تربيتك لأولادك، برك بوالديك، حفظك للسانك عن أعراض الناس، غض بصرك، نظافتك، حسن تعاملك مع الآخرين، لسانك. الدين كله خلق.

كتب الدكتور أدهم الشرقاوي وتحت عنوان موقف حب في خيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

موقف حب في خيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثنا أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها فتقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه، وأقام معه الناس وليس على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على فخذي. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى قوله في التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال أسيد بن خضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم بعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. الدرس الأول: أوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيش كله وعسكر بالناس ليبحث عن عقد زوجته الذي فقدته، فقط لأنه يعلم أنه أثير على قلبها. لم يمنعه الموقف كله أن يراعي خاطرها ويمشي في حاجة تسعدها، ولم يخش أن يقول أحد إنه أوقف الجيش كله لأجل رضاها. أراد أن يعلمنا أن الحنون يبقى حنونا حتى في أصعب المواقف، وأن جبر الخاطر له متسع مهما كانت الظروف، وأن الإحسان إلى الزوجة ليس ضعفا في الشخصية، وأن مراعاة مشاعرها ليست تبعية لها، وأن فعل ما يسعدها لا يعني أبدا أنه محكوم لها، وأن السعي لإسعادها ليس نقصا في الرجولة، فهو سيد الرجال ولا يفعل إلا مكارم الأخلاق وتمام الرجولة. الدرس الثاني: أما أنت فلا توقف لها الجيش ولا تحبس لأجلها الناس على المسير، ولكن أرها كل يوم أنك تهتم لمشاعرها وافعل ما يسعدها، وأزل الحزن عنها إن استطعت، واستغل أصغر المواقف لتظهر عاطفتك نحوها، وتحين المواقف لتريها كم تحبها، فالحب مواقف تفعل لا مجرد كلمات تقال. إذا مرضت فهذه فرصة سانحة لتحنو عليها، أعطها الدواء بيدك وأعد لها مشروبا ساخنا، وتحايل عليها لتأكل وإن لم يكن عندها قابلية، وامسح على رأسها وعانقها وأشعرها أنها بعضك. وإذا كانت في مزاج سيء فاحتملها، فمن منا له مزاج ثابت أو يطاق على الدوام؟ وإذا بدر منها تصرف لا يرضيك ولا طالما أرضتك، فهب هذه لتلك ولا تقف لها على الكلمة. وإذا أنهكها عمل البيت فخفف عنها، وإذا تأخرت بإعداد الطعام فأدخل معه
أو فادخل معها إلى المطبخ وساعدها. فنحن لا نحصد الحب في غرف النوم إلا إذا زرعناه في كل أرجاء المنزل. أشياء صغيرة تقوم بها تأسر قلبها، وإن إظهار الاهتمام أرقى صور التعبير عن الحب، فعيشوا مشاعركم ولا تخجلوا بها. أسعد الناس بالحب هم الذين يعطونه. الدرس الثالث: هذا دين تفيض منه الرحمة فيضا، حتى في الفرائض تتحسس رحمة الله بك، فإذا مرضت أو سافرت أباح لك الله تعالى أن تفطر. يا له من رب يخبرك أنه يهتم بك ويشفق عليك. وإذا كنت في رضاع أو كنت في رضاع أو حمل أجاز لك أن تفطري، ويخبرك ربك أنك موضع اهتمام عنده سبحانه، يعلم ضعفك، وإن جهله الناس ويرى وجعك وألمك وإن قسى عليك من حولك. وإذا مرضنا أسقط عنا القيام للصلاة إن عجزنا عنه، فنصلي قعودا أو حتى في فراشنا، كل بحسب استطاعته. وإذا سافرنا لنا أن نقصر الصلاة، وإذا اشتد البرد أو المطر جاز لنا أن نجمع بين الصلاتين. وإذا لم نملك المال أسقط عنا ركنان من أركان الإسلام، الزكاة والحج. وحتى إن ملكنا المال ولم نملك الصحة لم يطالبنا بالحج. يا له من رب أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا.

الدرس الرابع من هذه القصة وهذا الموقف عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، الدرس الرابع: لعلك انتبهت كم راعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطرة السيدة عائشة رضي الله عنها، ولكنك لم تنتبهي كم راعته هي، فأبوها يلومها ويطعنها بإصبعه في خاصرتها، وقد أزعجه عتاب الناس له لأن توقف الجيش كان بسببها، ومع ذلك حبست وجعها ولم تتحرك، ثابتة كالجبل في مكانها وهي المرأة الرقيقة، فقط لأنها تخشى إن تحركت أن يستيقظ زوجها، فقدمت راحتها على راحته وهناءها على هنائه، واحتملت الألم لينعم هو بالنوم. فهل راعيت أنت زوجك كما فعلت أمك السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها؟ هل نهاك عن تصرف يزعجه فانتهيت شراء لرضاه، أم عاندتيه وناطحتيه كما تفعل البهلوات من الزوجات؟ هل نظرت في الطعام الذي يحبه فطبخته له، وفي الفاكهة التي يحبها فاشتريتها له، أم أن رضاه كان آخر همك؟ هل احتملت من أمه ما لا يعجبك شراء لخاطره، أم وقفت لها على الكلمة فلم تراعي فيه معروفا؟ هل أكرمت أهله وأقاربه لأن ذلك يسعده، أم كانت كل تصرفاتك واحدة بواحدة وهذه بتلك؟ أسوأ ما في العلاقات الزوجية أن تبحث الزوجة عن حقها دون أن تسأل نفسها عن واجبها، فتغفل دائما أن القيام بالواجب يسبق نيل الحق، وأن بذر الحب يسبق حصاده، وأن أفعال الآخرين معنا هي صدى أفعالنا، وأن العاقلة هي من تحتمل زوجها وتصون بيتها ولا توقد بالمناكفات نارا هي أول من سيحترق بها.

في كتاب روضة العقلاء لابن حبان قال أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فكن في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وكان الشافعي رحمه الله يقول: يرسل الله بعضنا لبعض رحمات، وأحيانا تأتي رحمة الله على هيئة أصدقاء. إذا وقع عليك ظلم كانوا لك جيشا، وإذا وقع عليك دين كانوا لك جيبا، وإذا وقع عليك هم كانوا لك عونا. فمهما بلغ المرء من رفعة فإنه لا يستغني عن صديق صالح. وكلنا لنا أسوة برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يوم الهجرة، بدأ بالصديق وبدأ بالصديق قبل الطريق. معكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعده نتابع طبعا البرنامج ومع مجموعة منوعة من الأخبار. هذا وننوه بأن موسم الأضاحي قد بدأ، وكما ذكرنا في بداية هذا البرنامج أيضا اقترب يعني وقت قليل، أيام قليلة وتفصلنا عن شهر ذي الحجة وموسم الأضاحي إن شاء الله تعالى. فمن الآن بدأت هيئة الأعمال الخيرية بموسم الأضاحي، وطبعا بالتوكيل بتوكيلاتها من خلال شراء كوبونات تخص الأضاحي التي سوف إن شاء الله تعالى يضحى بها في عيد إن شاء الله تعالى في العيد الكبير عيد الأضحى. فبإمكانكم إن شاء الله تعالى أن تشتروا هذه القسائم، والتي من خلالها نوكل هيئة الأعمال الخيرية بأن تضحي لنا بعدد الأضحيات التي سوف تتبرعون بها لأهلكم لإخوانكم وأيضا لمستحقيها. وكما تعلمون بأنه في قسم كبير منها يذهب لأهلنا في لبنان، وأيضا لدى هيئة الأعمال الخيرية هذه الخدمة التي تقدمها بأنه بإمكانكم تحديد العائلات التي تريدونها في لبنان تحديدا وبالأردن، كون في مراكز أساسية ومكاتب هناك من خلالها بيقدروا أنهم يوصلوا هذه الأضاحي لعائلات بعينها إن كان يعني في لبنان، ونعرف طبعا الوضع الحالي في لبنان. وكذلك هناك الكثير من العائلات المتواجدة اللي بتخصنا نحن كأفراد موجودين هون، أو حتى بشمولية يعني الوضع الحالي في لبنان. فإن شاء الله تعالى هناك الكثير من الدول، أكثر من 30 دولة تغطيها هذه الأضاحي من خلال هيئة الأعمال الخيرية، وكلها يعني بحاجة، إن كان في لبنان، إن كان في سوريا، في اليمن، في السودان، في أقطار كثيرة من العالم الإسلامي التي يفرح بها مستحقيها عندما يأخذون هذه الأضاحي ويسعدون بها بهذه اللحوم التي في هذه الظروف الصعبة التي تمر والوضع الاقتصادي المتردي في كل أقطار العالم. فيصعب على الكثير من العائلات شراء اللحم و إطعامه لأولادهم، تأتي هذه الفرصة من خلال لحوم الأضاحي التي توزع عليهم. طبعا فيها أجر وثواب كبير، وأيضا فيها فرحة كبيرة وفيها سعادة لهؤلاء.

ومن جميل ما قرأت. الماضي الذي آلمك وأحكمت إغلاق بابه منذ زمن، لا تعد إليه بفكرك، فلن تجد فيه إلا ما عرفته، وجعا يتجدد وذكرى تمد يدها لتجذبك إلى لحظات عشت فيها الألم وحدك. ما أغلقته عن وعي وحكمة فلا تفتحه بنزوة خاطر، فبعض الأبواب يحمد إغلاقها ولا يرجى من فتحها إلا وجع يتجدد.

كتب الأستاذ حماد العروان: البارحة عقب صلاة العشاء جلست مع رجل جاوز السبعين، فدار بيننا حديث هادئ عميق خرجت منه بخلاصة من الحكمة أكتبها هنا بعباراتي. أولا، صلواتك الخمس ووردك من القرآن هما وقود روحك في يومك وليلتك، فلا تفرط فيهما. ثانيا، اجعل لكل يوم هدفا تنجزه ولو كان يسيرا يتكرر، فإن في دوام العمل بركته. ثالثا، ابني نفسك في شبابك بناء متينا لتجني راحة ذلك في كبرك. انتقي من الأصحاب صفوتهم، من يرفعك قربه وتطيب بصحبته نفسك، وداوم على صلتهم تزاورا وتواصلا. أحسن إلى أولادك تربية ورعاية، وأعطهم بعقل واعتدال، وكن قريبا من أهلك قربا يأنسون به دون أن يملوه. احفظ صحتك وسر في حياتك على نهج من التوازن والاتزان. لا تتكبر على العلم، فالمرء ما دام يتعلم فهو في ازدياد، واحرص أن يكون لك نصيب يومي من التعلم. ابذل المعروف ما استطعت، وصل لرحمك ففيهما سعة الرزق وبركة العمر. ثم دع ما مضى يمضي، ولا تثقل قلبك بندم لا يجدي، واعمل بما هو متاح لك، فإن في الإقدام حياة وفي الرضا طمأنينة.

عود لسانك أن يترجم ما في قلبك، ولا تؤخر الإفصاح عن مشاعرك حتى لا تبرد. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ الناس في إظهار الحب وأجملهم وفاء لمن أحب. يقول لمعاذ إني أحبك، ويحتضن الحسن والحسين ويعلن حبه لهما، ويكثر من ذكر السيدة خديجة رضي الله عنها ثناء ووفاء، ويكرم صديقاتها بعد وفاتها حفظا لودها. فلا تمسك عاطفة صادقة، فإن كلمة تقال في وقتها قد تحيي قلبا وتجمع شتات ود، وتبني من المحبة والألفة ما لا تبنيه السنون.

0: نتعرف في هذه المحطة على 5 قواعد اجتماعية مهذبة تدمر صحتك النفسية.
1: أن طريق الحلم يمرهما،
0: اللباقة والمجاملة في التعامل من أهم القواعد الاجتماعية التي تربينا عليها، إلا أن المبالغة في تطبيق بعض هذه القواعد قد يتحول إلى سيف مسلط على صحتنا النفسية، فأحيانا يكون ثمن هذا التهذيب المفرط استنزاف الطاقة والسلام الداخلي. ففي الوقت الذي حث فيه الإسلام على حسن الخلق، أمر بوضع حدود صحية لحماية النفس من الاحتراق. إليكم 5 قواعد اجتماعية مهذبة يجب التوقف عن ممارستها الآن. الأولى، قول نعم دائما على حساب طاقتك، فإن الموافقة على كل طلب نتيجة الحرج من الرفض غالبا ما يقود للاحتراق النفسي والضغط العصبي، فالإنسان ليس ملزما أن يتحمل ما يفوق طاقته. والله تعالى رفع الحرج عن عباده بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقول لا بلباقة عندما يكون الأمر فوق قدراته وإمكاناته ليس أنانية.

القاعدة الثانية هي التبرير المستمر لاختياراتك الشخصية. كثير من الناس يشعرون أنهم بحاجة ملحة إلى شرح وتبرير اختياراتهم، سواء تعلق الأمر بقرار شخصي أو مهني أو اجتماعي، أو حتى اتباعهم لنظام صحي دون غيره. فإن كنت من هذه الفئة فيجب أن تعلم أن الإنسان ليس مدينا للمجتمع بتقرير مفصل عن قراراته ووجهات نظره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نرسم الحدود بوضوح وأن نحترم الخصوصيات دون تدخل في شأن لا يخصنا، حيث قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فما لا يخص الآخرين لا يستوجب منك التبرير المستمر.

القاعدة الثالثة: احتمال الأذى بحجة المجاملة. بعض الناس يطلقون كلمات تشبه الأسهم المتساقطة فوق الرؤوس، لا يميزون بين حسن يقال أو قبيح يحبس، والبعض الآخر اعتاد كثرة التعليقات لكنه يتقن السلبية منه فقط. هؤلاء الناس أنت غير مطالب بتحمل أذاهم بحجة المجاملة، لأن هذا التهذيب الزائف يدمر استقرارك النفسي. وهنا تأتي القاعدة النبوية: لا ضرر ولا ضرار. لذا كان الانسحاب المهذب لحماية النفس من هذا الأذى اللفظي أو النفسي قمة النضج. رابعا: إخفاء مشاعرك الطبيعية لتبدو إيجابيا. أحيانا ما يجبرك المجتمع على الابتسام الدائم وكتمان الحزن أو الضيق حتى لا تزعج الآخرين أو تبدو ضعيفا أو غير متفاعل. هذا الكبت المستمر سيقودك في نهاية المطاف إلى انفجار نفسي. ولنا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، فحينما توفي ابنه إبراهيم لم يكتم حزنه الطبيعي، بل بكى وقال ببساطة وصدق: إن العين تدمع والقلب يحزن. لذا تقبل مشاعرك ولا تزيفها لإرضاء من حولك. خامسا: الاعتذار المفرط عما لم تقترفه. لا تكن مما يردد الاعتذار على أخطاء لم ترتكبها فقط بحجة تجنب الصدمات، فتكرار هذا السلوك يقلل من احترامك لذاتك بمرور الوقت. والقرآن يوجهنا لنكون واضحين ومستقيمين، قال سبحانه وتعالى: وقولوا قولا سديدا. اعتذر بصدق عندما تخطئ حقا، وليس لتسكين انفعالات غير مبررة للآخرين وتحمل أخطاء أنت لم تفعلها. من هنا يتبين أن هناك قواعد اجتماعية تدمر الصحة النفسية، وأن حسن الخلق لا يعني أبدا إلغاء هويتك لصالح غيرك، فاللباقة الحقيقية تبدأ من احترامك لنفسك وتقديرك لحدودها، ثم احترام الآخرين ومراعاتهم. كانت هذه خمس قواعد اجتماعية وهي مهذبة ولكنها تدمر الصحة النفسية.

0: تحياتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاماً بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد.